سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

حياتك. حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير وصباح النور وصباح السرور على قلوبكم جميعا المستمعين لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. دروب أمينة سالم أكيد نتمناها للجميع، وين ما كان دربكم مشوارك رايح للشغل ولا راجع من الشغل الله يحفظك يا رب، وإن شاء الله توصل وانت بخير وصحة وسلامة. أهم حاجة دير بالك في مشوارك الصباحي، نعرفك بتكون متعايز ومتكاسل وكذا تحس فيك نوع من الخمول، ولكن فقراتنا ومحطاتنا بإذن الله تعالى كذا راح تشعل فيك الهمة والنشاط من أول الصباح. على رقم التواصل 9477797 لكل من وده أن يتواصل معنا برسائل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: ويا صباح الخير ويا هلا فيكم جديد مستمعينا. في هذه المحطة راح نتكلم عن دراسة تكشف أن تعلم أكثر من لغة قد يبطئ من شيخوخة الدماغ. إذا ظهرت نتائج أن الأشخاص الذين يتحدثون بلغتين يتمتعون بأدمغة تبدو أصغر سناً. طيب على الأشخاص الذين يتحدثون لغة واحدة، فبينما قد يصل الفارق مستمعين 13 عاماً لدى المتحدثين بأربع لغات، متخيلين معي؟ مع الإشارة إلى أن تعلم اللغات في سن مبكرة قد يعزز من هذا التأثير. عموما على طاري موضوع تعلم اللغات، ما شاء الله يعني حاليا في أشخاص وايد صاروا يتعلمون بعض اللغات عن طريق المسلسلات، يعني يتابع المسلسلات التركية راح ياخذ اللغة التركية، واللي يتابع المسلسلات الإسبانية بياخذ اللغة الإسبانية، واللي يتابع اللي صار وهي ماشي يعني. فعموما مش شرط اني انا اليوم ادخل والله هذاك، اذا بتدخل معهد او مثلا مدرسة خاصة باللغة إذا فعلا ودك تنغمس يعني في اللغة بالنفس. فأما إذا بس مجرد يعني حديث أو كلام يعني كنت مثلا تتقنها حديثيا، فممكن عن طريق المسلسلات أمانة شيء وايد ناجح. وعلى فكرة ياما يعني شيوبة ما شاء الله عليهم تشوفهم يتكلمون بالإنجليزي بطلاقة، فلما تسأل بيقولك والله كنت أتابع يعني الأفلام الأجنبية. فالأفلام والمسلسلات لها تأثير جدا مباشر يا جماعة الخير، وأتوقع هذا الشيء أنت لاحظته في نفسك إذا كنت تتابع أي مسلسل من المسلسلات.

أحيانا يكون اعتقادنا أن علاقتنا بالأصدقاء هي أطول علاقة ممكن تمر علينا في حياتنا، ولكن يا جماعة الخير، علاقتنا بإخواننا هي العلاقة الأطول في العمر. ليش يا ترى؟ لهم أكثر الأشخاص اللي ممكن يفهمونا. عموما العلاقة الأطول زمنا والأعمق فهما هي تعتبر علاقة الأشقاء. العلاقة الأطول عمرا في حياة الإنسان منذ الطفولة إلى الشيخوخة هو الشخص الوحيد اللي عاش معه كل مراحل حياتك، متفوقا زمنيا على علاقة شخص بوالديه أو حتى شريكه أو حتى أبنائه. هذا الامتداد الزمني والنشأة المشتركة يمنحان الأشقاء قدرة فريدة على فهم طبيعة وجذور بعضهم البعض بطريقة لا يمكن لأي شخص آخر استيعابها. تأثير مستمعين ممتد، ممكن يسلك تأثير ممتد قد يشكل السلوك سلبا أو حتى إيجابا، فيمتد تأثير الأشقاء إلى ما بعد تأثير الوالدين والأقران. الأشقاء داعمون مستمعين يمثلون معلمين ونماذج يحتذى بها في الحياة، وأيضا ممكن يتعاملون يعني في المجتمع عن طريق علاقتهم مع الأخوة. في المقابل يمكن الأشقاء نقل بعض العادات السلبية والسلوكيات الخطيرة لبعضهم البعض، خاصة إذا كان الأخ الأكبر هو قدوة للأخ الأصغر. أيضا يعتبر حصين نفسي ضد الاكتئاب والوحدة. تؤكد دراسات الطويلة مستمعين مثل دراسة هارفارد إن العلاقة الدافئة والقائمة على المودة بين الأشقاء في المرحلة أو في مرحلة الشباب تعمل كشبكة أمان عاطفي ومادي تحمي الإنسان عند التقدم في العمر وصولا لسن 50 وما بعدها. فعلاقة الأخوة ممكن تقي الإنسان من الاكتئاب، من القلق، من الوحدة، حتى انقل معدل التواصل اليومي بينهم. أيضا التمييز الوالدي، يعني إذا كان الأب أو الأم الأشخاص اللي يميزون ما بين علاقة الأخوة فهو يعتبر العدو الأول والاستثناء وارد، فتتسم علاقة الأشقاء بالتعقيد، فقد يجتمع فيها صراع شديد مع الحب والولاء المطلق، ويعد تفضيل الوالدين لأحد الأبناء حتى وإن كان مبررا ولم يشرح للأبناء فهي الشرارة الأساسية التي ممكن يكون من خلالها الصراع والغيرة ما بين الأشقاء. يمتد هذا الأثر السلبي والمنافسة الغير صحية معهم حتى مرحلة النضج وعند رعاية الآباء كبار السن. تخيلوا معي. من جانب آخر، علاقة الأشقاء ليست جامدة بل تعيد تشكيل نفسها عند بعض المنعطفات الحياتية الكبيرة مثل الزواج أو حتى وفاة الوالدين. يمكن للبالغين إعادة ضبط هذه الديناميكية والتخلص من أدوار الطفولة التقليدية عبر التخلي عن الأحكام المسبقة والتواصل واضح ووضع حدود صحية لبناء علاقة ناضجة وجديدة ما بين الأشقاء. فعموما يعني فعلا يعني على حسب ما ورد في هذا الخبر، فعلا هم اللي عاشوا معانا يعني منذ مرحلة الطفولة، ويا ما تضاربنا معاهم ويا ما صارت بينا مواقف. لكن يعني أول ما تطيح راح تحصل أول أشخاص اللي موجودين معاك واللي واقفين معاكم أخوانك. فالله يطول بعمر أخوانا يا رب العالمين، ويديم هذه المحبة وهذه العلاقة الصادقة ما بين بعضنا البعض. فإذا أنا ما أعرف صراحة كيف هي العلاقة ما بينك وما بين أخوانك، ولكن إذا كان من بينكم زعل أو إذا طرف ثالث دخل من بينكم أو أيا كان ممكن يصير، فلا تخلي هذا الشيء ممكن يأثر على علاقتك مع أخوك أو حتى مع أختك أو حتى مع أخوانك. مهما المشكلة كانت كبيرة أو حتى صغيرة، حاول أنك تحلها بأي طريقة من الطرق، لأن فعلا علاقة الأخوان من العلاقات السامية والعلاقات الجميلة.

0: خليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

ويا صباح الخير ونور والسرور من جديد مستمعين على رقم التواصل 94777975. لكل من ودنا يرسل رسالة صباحية أو يوجه تحية لشخص قريب وعزيز على قلبه أو ود أن يشاركنا في فقرات حلقتنا لهذا اليوم فأكيد نرحب برسائلكم. عموما في هذه المحطة مستمعين على طاري رقم الواتساب وأيضا الرسائل، فأيضا مستمعين يقال أن فضفضة النساء قد تكون علاج، فتشير دراسات إلى أن الحديث مع شخص مقرب تثق به خصوصا الصديقة المقربة قد تساعد على تخفيف التوتر وتهدئة الجسم. عموما نحن البنات معروفين وايد نحب نفضفض، ففضفضة النساء قد لا تكون مجرد كلام عابر ولكن هي وسيلة نفسية تساعد على تخفيف التوتر والشعور بالراحة. التحدث مع صديقة مقربة يمنح راحة ومساحة كذلك للتعبير عن المشاعر، يخفف الضغط الداخلي وقد يساهم في تهدئة الجسم وتحسين كذلك من المزاج. عموما يعني في الدراسة هم كاتبين ومركزين على الفضفضة ما بين النساء. أنا بالنسبة لي وجهة نظر الشخصية طبعا أن الفضفضة بكل أنواعها سواء كان للرجال أو حتى للنساء أو من الرجل إلى المرأة من الزوج إلى زوجته أيا كان يعني نوع الفضفضة من ولمن، فأهم شيء أن الواحد يفرغ الطاقة اللي موجودة في داخله، ما يتم يكبت ويكبت ويكبت ويحط الكلام في داخله في النهاية ينفجر على أبسط الأشياء، فهذا كله ممكن يولد معه انفجارات داخلية. فعموما مستمعين أهم شيء لا تخلي شيء في خاطرك، وإذا كان في صديق عزيز على قلبك فيا حظك ويا بختك، لأن اليوم الأصدقاء وخصوصا الأصدقاء العزيزين والأصدقاء المخلصين يعني هم ندرة، فيحتاج لك وقت لما فعلا تثق بإنسان وتعتبره هو الملاذ الآمن لك.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير صباح النور. في هذه المحطة نستعرض معكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. سلطنة عمان ضمن أفضل 10 وجهات سفر ملائمة للمسلمين في العالم ضمن النسخة 11 من مؤشر السفر الإسلامي العالمي. محافظ جنوب الباطنة ووزير الإعلام يؤكدان أهمية إبراز المنجزات التنموية والخدمية. المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 60 مليون ريال عماني هو إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية لهذا الأسبوع. من ملحق بلادنا المحلي تبصير تختتم مرحلتها الثانية لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي، حملة وطنية بالشراكة مع الجهات الحكومية لترسيخ السلوك الرقمي المسؤول وحماية الناشئة. محافظة الداخلية تنضم إلى منظومة الرقابة الوطنية وتدشين وحدة التفتيش يعزز كفاءة سوق العمل ويرفع جاهزية الامتثال. من ملحق المؤشر الاقتصادي أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أوبك بلاس على زيادة الانتاج. سعر نفط عمان يرتفع 12 سنتاً. كوريا الجنوبية تسمح بتداول العملات الأجنبية على مدار الساعة. الذهب يستقر مع تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة. تباين لأداء الأسهم الآسيوية والتعاملات الآجلة الأسهم الأمريكية يوم أمس. استقرار الأسهم الأوروبية أمس بعد أداء قوي الأسبوع الماضي. أما على ملحق الجماهير الرياضي مستمعينا، منتخب الفتيات لكرة السلة يشارك للمرة الأولى في كأس آسيا بتايلند خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري. المركز الرياضي بالعواب يكرم منفذي الحلقات التدريبية والمحاضرات. ختام البطولة الثانية للقوس والسهم وتتويج الفائزين بمختلف الفئات. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نصاحبكم كل صباح بأجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور، وصباح السرور مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نسولف شوية عن مباريات كأس العالم والجديد اللي صار في مباريات الكأس، وكذلك الأحداث الأخيرة اللي فعلا نشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. عموما مستمعين، الناس اللي فعلا فعلا فعلا يعني تندمج مع المباراة، واللي تشوف كل لحظة بلحظتها، وأيضا يعني يتفاعلون بطريقة عجيبة تماما. فمن خلال هذا كله، سواء كان فاز الفريق أو حتى خسر، ممكن تظهر عليهم مشاهد هستيرية من الجماهير، خصوصا بعد الخسارة، اللي يكسر التلفزيون تبعه، واللي يعني يعصب ويتضايق ويودر المكان كله، واللي واللي واللي يعني وايد مشاهد يعني أمانة يعني الواحد يستغرب منها. هذا كله فقط من خلال يعني مشاهدة للمباراة اللي أو الفريق اللي هو يعشقه. على طار الموضوع أيضا يعني ضمن الأحداث، أنا ما أعرف إذا كان الخبر الأخير حقيقة أو لا، ولكن حسب ما يقال يمكن شفنا نحن يوم أمس خروج نيمار واعتزاله للكرة، ولكن أيضا يمكن بالليل أو بالمساء شفنا خبر آخر له، وهو خروج كذلك رونالدو. فأنا ما أعرف هل فعلا يعني الخبر صحيح أو لا، خروج رونالدو من أيضا كأس العالم، لأن مثل ما قلت لكم أنا أشوف فقط مقتطفات من مواقع التواصل الاجتماعي، يلفتني الموضوع شوية وأحس فعلا في تفاصيل حلوة، بس ما عندي الوقت أني أروح أتابع المباريات أو أخبار اللاعب اللي موجودة هناك، أو حتى اللاعبين كلهم. يعني أنا ما عندي خلفية، اللهم بس أعرف الأسماء الأولى من أساميهم، في منهم حتى الاسم يتغلق. فعموما مستمعينا، هذا أكيد على مباريات كأس العالم. شاركنا وخبرنا هل أنت من الأشخاص اللي فعلا من عشاق كأس العالم وعشاق الكرة، وإيش رأيك في المباريات الأخيرة؟

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

دائما يقال ان التعامل مع الاطفال وايد صعب، وانك مثلا تحاول ترضيهم بعد وايد صعب، ولكن اذا بني على الحقيقه فالتعامل مع الاطفال هو اسهل تعامل ممكن ان يكون، على عكس التعامل مع الشباب وحتى المراهقين او كبار السن او حتى نحن صعب اقناعنا. عموما مستمعينا، في طبيب برازيلي ابتكر طريقة وايد جديدة وجميلة، وهو اختصاص الأنف والإذن والحنجرة، فسوى أسلوب مميز. هذا الأسلوب عملاه عشان يخفف من خوف الأطفال قبل عمليات الجراحية، إذ يسمح لهم بارتداء أزياء أبطالهم الخارقين المفضلين، يعني سوبرمان، باتمان، سبايدرمان. بعد ذلك يروحون إلى غرفة العمليات. الهدف من هذه المبادرة هو تقليل التوتر ومنح الأطفال شعور بالشجاعة والثقة. في عام 2025 حصد هذا الطبيب جائزة في إيطاليا ضمن فئة القصص الملهمة، تقديرا لأثر مبادرته الإنسانية في دعم الأطفال وعائلاتهم. يعني أمانة لما تترك، بغض النظر عن الجائزة وأيضا الضجة اللي ممكن صارت بالنسبة لضجة الإعلامية، ولكن لما تصنع أثر في قلب شخص معين، أعتقد من أجمل الأشياء اللي ممكن تمر في حياتك إن لما يخرج الطفل من هناك من عملية جراحية، سواء كان للأنف أو للحنجرة أيا كان، فيحس نفس إنه سوى إنجاز جدا كبير، إنه ما خاف ودخل وكان شجاع، وهذا الأثر اللي ممكن يظل معاه طوال حياته. لذلك جميل الواحد فعلا يعني قبل أن يغادر حياته، يعني قبل لا يموت، وإن شاء الله بطولة العمر بإذن الله تعالى، تحس أنك فعلا يعني أنجزت شيء لك أنت لحياتك.

أحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

طبعا نص الشعب معانا يحمل رخصة القيادة الأوتوماتيك، ولكن اليابان لهم رأي آخر في هذا الموضوع، فيقولك أن رخصة القيادة الأوتوماتيك مستمعين يتسبب في كسل إدراكي، وهذه دراسة يابانية، على عكس القيادة اليدوية اللي ممكن تحميك من الخرف. عموما حسيت وايد دراسات يابانية تتكلم عن هذا الموضوع، فدراسة حديثة جراها علم الأعصاب أو عالم الأعصاب الياباني اسمه ريوتو، وقد يقول إن تشير إن رخصة القيادة الأوتوماتيك مستمعين أو ناقل الحركة الأوتوماتيك ممكن أن يصل إلى موضوع الكسل الإدراكي، على عكس ناقل الحركة اليدوي اللي ممكن أن يحفز من نشاط الدماغ، يساهم في الحفاظ على القدرات الإدراكية وتقليل كذلك الخطر بالإصابة بالخرف. إحنا كيف نفهم أن اليوم السيارات مش فقط يعني صارت يعني رخصة القيادة أو الناقل حركة تبعها اللي هي الأوتوماتيك، ولكن أيضا من جانب آخر الحداثة اللي نحن اليوم وصلنا لها من خلال التقنيات اللي موجودة داخل السيارات. يعني في سيارات على فكرة تقدر تشغلها من بعيد بدون ما تروح هناك وتشغلها وتضرب البريك وما أعرف إلى ذلك. فأنا أعتقد أن المقصد من هذا الخبر من هذه الدراسة اليابانية أن كل ما سهلت الحياة، كل ما أنك أنت مش مضطر تسوي أي شيء نهائيا، كأن وجودك يعني ما إنه ما له معنى، ولكن هو بالتأكيد له معنى، ولكن أنت ما جالس تستخدم عقلك ولا جالس تستخدم قلبك ولا حتى الخوف أو مشاعر ثانية أخرى. فاليوم صارت الحياة وكأنها حياة يعني جامدة تماما، ما فيها أي نوع من المتعة، ما فيها أي نوع مثلا من الحركة اللي ممكن إحنا اليوم يعني نستخدمها ونحتاجها في أبسط الأشياء. فهذا مستمعينا على عالم الأعصاب الياباني، خبرونا كذا وشاركونا إيش رأيكم في هذه الدراسة اللي ذكرتها قبل شوية. هل تحس أنه فعلا ناقل الحركة اليدوي هي الأفضل، خصوصا في ظل هذه الظروف اللي نحن اليوم نحتاجها أو لا؟ شاركونا على رقم التواصل 947-999-975 947-777-975، هذا هو رقم الواتساب.

تخيلوا معاي المثير للدهشة مستمعينا هو روبوت يخرج عن السيطرة ويسبب فوضى داخل مطعم. شهد أحد المطاعم الصينية مستمعينا موقفا طريفا، وحيث تسبب روبوت في إسقاط أدواته أثناء أدائه قبل أن يواصل حركته وكأن شيئا لم يكن. رغم محاولة الموظفين لإيقافه، ولكن استمر الروبوت في عرضه إلى أن تمكن الفريق أخيرا من إيقافه يدويا. معناته أنه كان يعمل اللي هو الرقصات اللي ممكن تكون موجودة واللي كعرض مسرحي داخل المطعم. فرغم أنه خلاص خرج عن سيطرته، ولكن ما زال أنه يقاوم. يعني لأنه مقطع الفيديو أمامي، فأحس فعل الموضوع يعني نوعا ما فكاهي. وأيضا خذ فترة جدا طويلة لين ما تم إيقاف هذا الروبوت. عموما مستمعينا، هذا الموضوع كله ذكرني بفيلم تابعته في فترة من الفترات، خلال فترة قصيرة يعني، مش انها وايدة طويلة من الأفلام الحديثة، ولكن ما يحضرني الاسم حاليا. عموما هذا الفيلم أيضا كان يتكلم عن عالم البشر مع عالم الروبوتات، وأيضا كيف أن البشر قدروا أنهم يستغلون روبوتات الاستغلال الصحيح، وأيضا كيف أن الروبوتات صار لها أيضا مشاعر وأحاسيس. أنا أحس أن هالموضوع يعني ما أعرف هل فعلا ممكن حنوصل له في المستقبل، أن الروبوت يكون له مشاعر وأحاسيس ويزعل ويحزن ويفرح ويضحك. يمكن يعني أحس أن في كل يوم يعني تطور في مسألة وموضوع الروبوتات، ولكن يعني بعد في أشياء أنا دائما أقول إن البشر مستحيل يوصلوا لها، يعني المشاعر والأحاسيس هذا شيء يعني ما أعتقد إنه ممكن إنه يصنع. ولكن عموما نعيش ونشوف، بنشوف إيش اللي ممكن نشوفه في المستقبل.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

سابقا ما اتفق لانه يعني حماس البدايات وان والله ودي اقضي الوقت كامل برع وما اعرف ايش واقرب اشياء جديده واتعرف على الناس وما الى ذلك، ويعني ما كانت تهمني المسافه. الواحد كل ما كبر في السن كل ما اهتم وايد بالجذور تبعه، فلما تكبر راح تهتم ان والله وقتك ما ودك ان يضيع كذا هباء منثورة، وقتك ودك تستغل الاستغلال الصحيح بالكامل. يعني ايضا المسافة بين المنزل بين عملك يمكن سابقا ما كنت تهتم لانه مثل ما قلت يعني حماس البدايات، اليوم لا الموضوع صار يهمك. اليوم وصلنا مرحلة انه مش الكل طبعا، ولكن وصلنا مرحلة ان اول ما نخلص شغلنا لا خلاص نبي نشوف البيت اول شيء، ما ودنا نشوف اي احد او حتى اي شخص. وايضا صرنا حتى يعني بعض الاجتماعات او حتى بعض اللقاءات مع الاصدقاء وغيره صرنا يمكن نسلها، لان بالنسبة لنا ان الوقت اللي ممكن انا اقضيه مع الاصدقاء افضل اني اقضيه داخل المنزل. فعموما صرنا وايد نحن للبيت، صرنا وايد نحب جلسة البيت اللي كنا سابقا ما نطيق نجلس حتى لو دقيقة واحدة، اليوم لا اليوم صرنا نهرب إلى المنزل. فعشان كذا أقول لكم أني أنا حاليا أتفق مع هذه المعلومة اللي ذكرها الدكتور محمد القحطاني. فيا ترى هل تهمك المسافة بين المنزل وبين عملك؟ إذا أيوة أو لا شاركنا أكيد على بر الواتساب، وأيضا خبرنا كذا مع السبب بالكامل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شباب أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

لتساؤل مستمعين يقول لماذا أصبح العالم أقل نوماً؟ طيب الخبر يقول أن النوم أقل من 7 ساعات، وتوصل الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بأن يحصل البالغون على 7 ساعات نوم أو أكثر يومياً، لأن النوم الأقل من ذلك يرتبط بزيادة الإصابة بالأمراض المزمنة. الشاشات مستمعين اللي ممكن تسرق النوم، استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين ويجعل النوم أصعب وأقل جودة. ما ننسى بعد أن قلة النوم تؤثر في التركيز والذاكرة وسرعة اتخاذ القرار، فكما تزيد أيضا خطر القلق والاكتئاب وأيضا الحوادث لا سمح الله. وكذلك من جانب آخر، الحرمان المزمن من النوم يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب، السكري والسمنة، وارتفاع كذلك ضغط الدم، إضافة إلى ضعف كفاءة الجهاز المناعي. طيب كيف نحن اليوم نحسن من عادات جودة النوم؟ بداية النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، إيقاف الشاشات قبل النوم بساعة، وتثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ الساعة البيولوجية، وتهيئة غرفة النوم هادئة ومظلمة، والتقليل من الكافيين في فترة المساء. عموما على طار الكافيين، يعني في أشخاص أمانة يؤثر عليهم شرب الشاي أو القهوة بالفترة الليلية، ولكن من جانب آخر في أشخاص نهائيا ما يأثر عليهم الموضوع، يعني لو شرب شاي قبل لا يروح ينام أموره طيبة عادي، ما راح يأثر عليه.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: هل في يوم من الأيام تسألت إيش اللي يصير للدماغ لما تتوقف عن استخدام الهاتف؟ بداية راح يكون معاك الانفصال الرقمي الكامل. الانفصال الرقمي الكامل مستمعين هي عبارة عن حالة يتوقف فيها الشخص مؤقتين عن استخدام الهاتف الذكي ووسائل التواصل والإشعارات والأجهزة المتصلة، وذلك بهدف توقف إلى تقليل المشتتات المستمرة، منح الدماغ فرصة للابتعاد عن التدفق المتواصل للمعلومات الرقمية. بداية راح يكون في الصدمة الأولى للدماغ. الصدمة الأولى مستمعين تظهر عند كثير من الأشخاص خلال ساعات أو الأيام الأولى من الانقطاع الرقمي، ويشعر البعض بالملل أو حتى القلق أو الرغبة المتكررة في تفقد الهاتف نتيجة الاعتياد على التنبيهات والمحفزات الرقمية المتواصلة. هي المشكلة مش فقط أن يعني شعور بالملل أو القلق، هو راح تكون أو راح تشعر بالملل، ولكن أنك أنت قررت هذا القرار وكان قرار حاسم وقطعي تماماً أنك أنت ما راح تستخدم هاتفك اليوم. فأول ما كذا ترفع راسك تشوف أن الكل ماسك تلفونه ما عدا أنت، تقولهم يا جماعة الخير يلا نترك تلفوناتنا، ما حد راح يترك تلفونه. فهني المشكلة مش أنك تترك هاتفك، ولكن اللي حوالينك أيضاً ما قادرين يتخلون عن هواتفهم. تراجع المشتتات اليومية، فإيش اللي يصير؟ أبرز آثار الابتعاد عن الهاتف لفترة محدودة مستمعينا، فمع اختفاء الإشعارات والتنبيهات المتكررة يصبح من الأسهل التركيز على مهمة واحدة، وراح ينخفض معاك التنقل السريع ما بين التطبيقات والمعلومات المختلفة. استعادة الانتباه تدريجيا، أعتقد هذا اللي نحن اليوم نحتاجه. فمستمعينا إيش اللي يصير؟ تبدأ بعد عدة أيام من تقليل التعرض للمحتوى الرقمي المكثف، يمنح الدماغ فرصة أفضل للتركيز العميق والتأمل وملاحظة التفاصيل المحيطة بعيدا عن المقاطعات المستمرة. أيضا الصمت ليس دائما مريحا، فإيش اللي يصير؟ قد يجد البعض الأشخاص صعوبة في البقاء مع أفكارهم لفترات طويلة دون وسائل تشتيت. يكشف هذا الشعور مدى اعتمادنا اليومي على المحتوى الرقمي لملء أوقات الفراغ وتجنب الملل. ولكن في فوائد صحية. الفوائد الصحية النفسية مستمعينا هي تشمل انخفاض الشعور بالإرهاق الذهني، وتحسن جودة التركيز، وتقليل التعرض للضغوط المرتبطة بالتدفق المستمر للأخبار والمحتوى. أيضا التأثير يختلف من شخص إلى آخر على حسب نمط استخدامه للتكنولوجيا. فهي فكرة جميلة أمانة أن الواحد يبتعد عن هاتفه ما بين فترة وفترة أخرى. وأيضا في مشتتات من حوالينا، يعني ممكن تشتت بالتلوين على سبيل المثال، وايد أشياء ممكن إحنا اليوم يعني نستخدم.

صباح الخير، صباح السعادة، وصباح النور مستمعين دروب أمينة سالمة، أكيد نتمناها للجميع. في هذه المحطة راح نتكلم عن 5 حيوانات تمتلك حواس وكأنها من عالم ثاني. يعني تخيلوا معاي إن الفراشة تتذوق بأقدامها، مستقبلات تتذوق في أقدامها وليست في فمها، تتذوق النبتة بمجرد فقط الوقوف على النبتة، وتعرف إذا كانت صالحة للأكل قبل حتى أن تلمسها بفمها. الأفعى مستمعين تخيلوا معاي إنها تشوف الحرارة فتمتلك يعني حس إن تكشف الحرارة، فترى فريستها كصورة حرارية في الظلام تصطاد بكل دقة حتى في العتمة المظلمة. أما القرش مستمعين يستشعر الكهرباء فيمتلك مستقبلات تكشف المجالات الكهربائية، فيحس بنبضات القلب فريسته المختبئة ويجد فريسته حتى لو اختبأت تحت الرمال، سبحان الله. أما الخفاش مستمعين فهو يرى بالصوت فيطلق موجات صوتية ويستمع لصداها فيرسم خريطة كاملة للمكان في الظلام ويصطاد حشرة طائرة في الظلام دامس جدا. يعني فعلا فعلا فعلا ما تتصور المشهد وتتخيله في خيالك تقول يا سبحان الله. الطيور المهاجرة مستمعين تخيلوا معي إن معها بوصلة داخلية فتستشعر المجال المغناطيسي وتجد طريقة عبر آلاف الكيلومترات، وهي بوصلة حية مدمجة في دماغها منذ الولادة. فهذه مستمعين على بعض فقط ها من الحيوانات اللي تمتلك بعض الحواس وتحس هذه الحواس كأنها جاءت فعلا من الخيال، يا سبحان الله، فعلا في خلقه شؤون. عموما مستمعينا نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل نعود بإذن الله تعالى، أكيد ننتظر مشاركاتكم ورسائلكم عبر الواتساب

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير، صباح النور، وصباح السرور مستمعين دروب السلام بإذن الله تعالى. لكل من يسوق سيارة في هذه الأوقات الصباحية وما كان دربك ومشوارك، خلونا في هذه المحطة نتكلم يا ترى لماذا العيون الخضراء هي الأنذر عالميا، وليش ما يمتلكها غير سوى 2% من البشر. وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين يمتلكون عيون خضراء فقط 2% من إجمالي السكان في الكرة الأرضية. هذا الذي يجعل اللون الأخضر هو أنذر الألوان العيون على الإطلاق. يثير هذا اللون المميز تساؤل كثير حول الأسباب التي تؤدي إلى ظهوره، وأيضا القزحية النادرة لدى محدود أو عدد محدود من البشر. فمستمعين، يعد لون العين صفة وراثية، إلا أن التنبؤ الدقيق بلون عين الطفل ليس بالأمر السهل. يرجع ذلك لوجود عدة جينات تعمل معها لتحديد لون البشرة والعين، كما تختلف طريقة تفاعل هذه الجينات بشكل جدا كبير طبيعة الحال يعني من شخص إلى شخص آخر. تؤدي الاختلافات في كيفية التعبير عن هذه الجينات إلى نتائج متنوعة بشكل لافت حتى بين أفراد العائلة الواحدة. وكذلك لا يوجد شخصين مستمعين يمتلكان نفس اللون العينين بشكل متطابق. يعني المعلومة اللي مرت عليه في فترة من الفترات إن حتى لو لون عيونك يعني مشابهة للون عيون والدك أو والدتك، فهي ليست متطابقة بنسبة 100%. كذلك بما في ذلك التوائم، تخيلوا معي، ويعتقد العلماء إن حتى قبل 10,000 عام كانت العيون البنية هي اللون السائد ما بين البشر قبل أن تسهم طفرة عفوية أثرت في إنتاج الميلانين داخل قزحية في ظهور ألوان العين الفاتحة المعروفة حاليا. يعني اللون الأخضر أو اللون الرصاصي أو أي كان لون القزحية اللي ممكن تكون. ولكن فعلا يمكن حل بالنسبة لنا كدول العرب، يمكن اللون مش الأسود، لأن يقولك إنه ما في لون أسود، هو اللون البني بدرجات الغامقة هو اللون السائد في دول العرب.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: يجمل عيون وأحلى عيون، صحيتي ليل العاشقين.
3: وصلنا وياكم مستمعين لآخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم، كل ما نتمنى دروب آمنة سالمة لكم بإذن الله تعالى. دروب آمنة يا رب، وإن شاء الله توصل إلى مقصدك أنت بخير وصحة وسلامة. ختاما تقبلوا تحياتي، اخذكم شيماء سيابية في تقديم اخراج وإعداد البرنامج. من الكواليس كان معاكم عاهد الزجالي. في امان الله وحفظ الرحمن.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 66 دولارا أمريكيا و35 سنتا. وشركة تنمية معادن عمان توقع على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور الكازاخستانية، تحصل الأخيرة بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة تصل إلى 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة، بما يضمن التقدم المنهجي في أعمال الاستكشاف والتطوير وتحقيق القيمة المضافة للطرفين. طالبتان تبتكران مشروعا ذكيا لفرز النفايات باستخدام الروبوتات. وسلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة الأولى للحوار العالمي للأمم المتحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. والبنك المركزي العماني 60.8 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. وسلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المملكة المغربية. وكذلك سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم، بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا في ترددات الشبيبة مسقط والباطنة 97.5 وفي طفار 98.5. نتواصل معكم بأبرز العناوين والأخبار وأيضا مناقشتها بعد هذا الفاصل.

يا هلا وحياكم معنا مرة أخرى مستمعين الأكارم في هذا اللقاء وفي رحلة يومية نأخذكم من خلالها إلى أبرز الأخبار المحلية والموضوعات اللي ترتبط بهذا الحراك في مختلف المجالات، مجالات تنموية، اقتصادية، اجتماعية وفكرية وثقافية وأدبية وغيرها من الأمور اللي نشعر بأن إحنا بحاجة إلى أن نتحدث عنها ونطرح كثير من التساؤلات ونبرز أهم هذه الموضوعات من خلال حوارنا المباشر مع ضيوفنا في اختصاصاتهم. نتحدث أيضا عن أمر مهم حول تدشين الهوية الترويجية الجديدة ورؤية الاستراتيجية لعام 2026 إلى 2030 مباشرة عبر

0: الاتصال هاتفيا. ينضم معنا الفاضل محمد بن قاسم الشيزاوي المتحدث الرسمي لمحافظة شمال الباط. يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا بكم وسعيد الغاية أن أكون ضيف خفيف على هذا البرنامج المميز.
0: طمنا عليك، كيف الأجواء معكم؟ كيف الأعمال؟
1: أجواء طيبة، أجواء حماس، انطلاقة جديدة لمحافظة شمال الباطنة بهوية ترويجية جديدة وخطة استراتيجية للعام 2026 وحتى العام 2030. أكيد هي دائما متجددة شمال الباطنة بمنجزها بأرضها بطموحها للمستقبل بإذن الله.
0: جميل. طيب بما أنها دشنت محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية الجديدة ضمن رؤية تمتد حتى عام 2030، إيش هي الفلسفة اللي انطلقت منها هذه الهوية وأهم الرسائل التي تستهدف إيصالها من خلال هذه الرؤية محليا ودوليا؟
1: طبعا لكل مكان مقاومات يعني، لكن الهوية هي اللي تمنح الحضور، وبالتالي سعينا خلال العشرة أشهر الماضية بأن نخرج بهوية تعكس روح الإنسان والمكان، تعكس تطلعات أبناء هذه الأرض الطيبة، تعكس أيضا إرثها الحضاري الممتد إلى أعماق التاريخ، تعكس حاضرها وبناها الأساسية. وحقيقة كانت الدلالات تشير إلى توجهات رسمناها منذ البداية. كانت رحلة صناعة الهوية بدأت ببحثنا في فهم التاريخ، في فهم تاريخ هذه الأرض من الجزء من عمان، فهم مقوماته وفرصه، فهم شخصيته، ومن ثم الاستماع إلى المجتمع يعني بحث تطلعاته، كيف يرى المجتمع شمال الباطنة، كيف يرى الصغير والكبير، يرى الرجال والنساء شمال الباطنة، ماذا يعبر عنه. ثم حقيقة سعينا بمجموعة من ورش العمل وورش العفو الذهني، 4 ورش عفو ذهني مع متخصصين من أبناء محافظة شمال الباطنة في الهويات وصناعة الجوانب التسويقية، وصولا إلى تصميم مجموعة متعددة من الرسومات والاتجاهات والمفاهيم البصرية، حتى وصلنا إلى 3 اتجاهات رئيسية طرحت لأن تكون هوية ترويجية. نعم. لمحافظة شمال الباطنة، ثم تم عرضها للمجتمع للتصويت واختيار الهوية الأنسب. وحقيقة كانت البوابة هي الشعار أو العنصر الرئيسي الذي تم التركيز عليه، كون شمال الباطنة هي بوابة سلطنة عمان الشمالية، أيضا بوابة سلطنة عمان منذ القدم. نعم. لتقبل الأفكار، رسالة الإسلام، تصدير النحاس، وأيضا انطلاق دولة البوسعيد عبر صحار. فكانت البوابة حاضرة بشكل كبير، وأيضا شمال الباطنة حرف الشين والباء كان حاضرين في هذه الهوية اللي تمنح بداية أيضا جديدة وانطلاقة لمسيرة التنمية الشاملة. طيب. في هذه المحافظة.
0: أخي محمد، إذا جينا نتحدث حول أبرز هذه المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية الترويجية للمحافظة خلال السنوات الخمس المقبلة بمشيئة الله، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الهوية على ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، ما يتعلق بالسياحة، وأيضا الجانب الاستثماري؟
1: طبعا نحن بالإضافة إلى تدشين وإطلاق الهوية الترويجية، تم إطلاق الخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة 2026-2030، وهذه الخطة اللي عملنا جاهدين على إنجازها لتكون يعني خارطة الطريق لعمل محافظة شمال الباطنة بالتنسيق مع مختلف الشركاء من القطاع الخاص وأيضا المجتمع. وحقيقة كانت رؤية هذه الخطة أن تكون شمال الباطنة وجهة الاقتصاد والتنمية لجودة حياة مستدامة، بحيث تكون هناك مجموعة من المرتكزات، منها تنمية اقتصادية تنافسية ومستدامة، كفاءة الخدمات وتسريع التحول الرقمي، رأس مال بشري ممكن واستدامة مؤسسية، إضافة لشراكة مجتمعية فاعلة وحوكمة قائمة على البيانات. وحقيقة انبثقت من هذه الرؤى والمرتكزات مجموعة من الأولويات التي نعتقد أن محافظة شمال الباطنة من خلال يعني مزاياها النسبية يمكن أن تعمل عليها بشكل مستمر، منها تعزيز المقومات الاستثمارية، تعزيز شراكة مع القطاع الخاص.
0: نعم.
1: تعظيم العوائل الاقتصادية من الأصول، تعزيز جاذبية المراكز الحضرية، تحسين تجربة المستفيد والتحول الرقمي، ترسيخ الحوكمة، وغيرها حقيقة من الأهداف الاستراتيجية التي سعينا أن نستهدفها خلال الخمس سنوات القادمة بكل تأكيد بالدوام والمواءمة مع الخطة الخمسية الحادية عشر ومع مستهدفات رؤية عمان 2040 بتحقيق بإذن الله تعالى ما يليق بهذا المواطن. جميل. على هذه الأرض الطيبة
0: بإذن الله. طيب كالعادة يعني نسأل حول ما يتعلق بما يميز هذه الجهود في نسختها وشكلها الجديد. هناك أيضا جهود ترويجية سابقة وكانت أيضا تنطلق من بعض المرتكزات والأهداف، ولكن ما هو الشيء المختلف في هذه الهوية الجديدة عن بقية الحملات أو المبادرات أو البرامج الترويجية السابقة؟ وهل تتضمن مثلا مستهدفات ومؤشرات أداء قابلة للقياس أخي محمد؟
1: بكل تأكيد فيما يتعلق بالهوية الترويجية هي جاءت من المجتمع.
0: نعم.
1: كانت البداية من المجتمع وصنعت حقيقة معه وخرجت من المجتمع لتعبر عنه. أما فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية بكل تأكيد هناك مؤشرات أداء تم وضعها بحيث تضمن تحقيق هذه الخطة بأفضل طريقة ممكنة. الهدف ليس فقط وجود خطة ولكن عزم التنفيذ يكون حاضر وبمشاركة كافة موظفي محافظة شمال الباطنة لخدمة أبنائها. حقيقة كانت هناك مشاركة واسعة في إعداد هذه الخطة من قبل كافة ولايات المحافظة، وكان أيضا هناك مشاركة من مختلف الأطياف من القطاع الخاص من المؤسسات الحكومية وحتى من المجتمع المدني، وأيضا كانت مشاركة أيضا حتى من صغار السن من كبار السن. التنوع هذا في مشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية أكيد له هو ضامن رئيسي أنه نحن نعمل معا لتحقيقها وليس لوضعها على الأرفف. خطة محافظة شمال الباطنة خطة شاملة تهدف إلى نقلة نوعية لهذه المحافظة التي تعد بوابة إحدى البوابات الوطنية لسلطنة عمان، وجاءت أيضا بالتنسيق مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية العمرانية وأيضا الاستراتيجية اللوجستية وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية، وأيضا مثل ما ذكرت تهدف إلى تحقيق المستهدفات الخاصة بالمحافظات. نعم. مثل ما هو معروف حاليا هناك مستهدفات لرؤية عمان 2040 لكل محافظة بحيث أنها تعمل وتقوم بدورها خصوصا فيما يتعلق يعني بالتنمية الحضرية وأيضا العمل البلدي والإدارة المحلية.
0: جميل. طيب هذه الهوية الجديدة في هذا الشكل كيف يمكن أن تترجم إلى مشاريع، تترجم إلى مبادرات وأنشطة على أرض الواقع بحيث يشعر فيها المواطن والمستثمر والزائر؟
1: بكل تأكيد الهدف حقيقة هو أنه يشعر بهذه النقلة كل مواطن ومقيم وكل زائر، وأيضا نجذب من خلال هذه الخطة وهذه الهوية أيضا المستثمرين. ودائما نقول أن في شمال الباطنة هناك ما يستحق الزيارة.
0: نعم.
1: هناك ما يستحق التجربة، هناك ما يستحق الاستثمار وأيضا حتى العيش والحياة. دائما هناك الجديد في شمال الباطنة، ولاحظنا قطاعات مميزة موجودة خصوصا في قطاع الترفيه، القطاعات الصناعية أيضا حاضرة، ميناء صحار والمنطقة الحرة، الموانئ، السويق والشناف، أيضا مشروع سكة الحديد حاليا يجري العمل عليه بوتيرة متسارعة، وكل ذلك حقيقة يعزز من جاهزية هذه المحافظة لتدعم الاقتصاد العماني في قطاعات اللوجستيات والصناعة وحتى قطاعات أخرى مثل الخدمات والسياحة والترفيه. اللي نريد نقوله أن هي هذه انطلاقة جديدة نسعى أن الجميع يشاركون فيها، ولكل منا حقيقة دور في وضع لبنة في هذا في مسيرة التنمية في محافظة شمال الباطنة وفي سلطنة عمان بشكل عام.
0: جميل. طيب ما يتعلق أيضا بالجهود والأعمال اللي تقوم فيها مختلف المؤسسات، ولكن إذا جينا نتحدث عن الدور المتوقع للقطاع الخاص هنا، تحدث رواد كذلك الأعمال وصناع المحتوى في إنجاح هذه الهوية الجديدة وتعزيز حضورها أو حضور المحافظة إعلاميا وكذلك سياحيا.
1: حقيقة كان الدور منذ انطلاق مشروع إطلاق الهوية الترويجية قبل 10 أشهر كان الحضور واضح لصناع المحتوى وللمتخصصين في صناعة الهويات في أن يكون لهم دور في الوصول للمرحلة الحالية. المرحلة القادمة المتوقعة تطبيق الهوية على مستوى كافة يعني وسائل وأيضا مكاتب محافظة شمال الباطنة بحيث تظهر في أبهى حلة. إضافة لذلك أيضا الخطة الاستراتيجية ساعدت بأن يكون القطاع الخاص شريك وداعم حقيقي في تحقيق مشاريع نموذجية ومشاريع مستدامة. ومثل ما ذكرت في بداية اللقاء الهدف هو أيضا الازدهار الاقتصادي ولكن أيضا التنمية المستدامة لجودة حياة للإنسان. وبالتالي نحن لا نعمل بوحدنا كجهات حكومية ولكن مشاركة القطاع الخاص معنا في تنفيذ هذه المشاريع وإظهارها في أبهى صورة وأيضا مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من الخدمات التي يمكن تقديمها عبر هذه المشاريع هو عنصر أساسي. وبالتالي تكاتف كل هذه الجهات وكل هذه القطاعات هو لخدمة الإنسان أولا وأخيرا.
2: جميل.
1: الإنسان هو محور كل عملية تنموية وهو الهدف والمغزى من خلال عملنا وجهودنا.
0: جميل. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال، ولو نتحدث أيضا بشكل علمي أكثر أستاذ محمد، هل هناك مشكلة فعلية كانت تسعى الهوية الجديدة إلى معالجتها؟ أم السؤال الآخر ربما أيضا يطرح نفسه، هل كانت المحافظة بحاجة إلى إعادة تعريف نفسها أمام المستثمر والزائر؟ أم ربما كانت أيضا جزء من توجه وطني أشمل لتعزيز تنافسية المحافظات؟
1: هو حقيقة لا مشكلة، لكن لكل مكان مثل ما ذكرت مقوماته ومزاياه النسبية، لكن وجود هذه المقومات وهذه المزايا النسبية بحد ذاته لا يكفي، لابد من صياغة هوية تبلور هذا المكان، تعرف به، تروي قصته، تبرز مقوماته وتمنحه صورة موحدة تعزز حضوره وتقوي ارتباط الإنسان به، تجذب المستثمر وتلهم الزائر. وبالتالي يعني جاءت الهوية الترويجية لشمال الباطنة تجسد يعني هذه الشخصية وتعكس المقومات وتبرز المكانة بكونها بوابة للفرص وهوية يعني تستمد من الأرض وتبلور الحاضر وأيضا تعكس طموح أبناء هذه الأرض نحو المستقبل. لذلك يعني اخترنا هذه الهوية التي تعكس حقيقة طموح أبناء محافظة شمال الباطنة وتعكس الدور الحقيقي الذي تلعبه محافظة شمال الباطنة بالنسبة للاقتصاد العماني. وبالتالي هي دافع لنا لدائما التجدد والاستمرار في هذه النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان حقيقة. ولا ينقصنا شيء، نحن مستعدون لتقديم أفضل الخدمات والنقلة النوعية خصوصا في قطاعات الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة. جميل. وبالتالي حقيقة الهدف هو يعني إظهار أنفسنا بطريقة مناسبة تجاه أبناء هذه المحافظة وتجاه العالم أن هذه المحافظة لها يعني فرص نمو واعدة ولها بنية أساسية مكتملة الأركان. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نستغل كل هذه الموارد وكل هذه الإمكانيات لتعزيز الاستثمار وأيضا خلق فرص الأعمال للمؤسسات المختلفة وحتى لأبناء المحافظة.
0: طيب أنا ودي كان أختم الحديث، لكن أيضا حديثك أخذني إلى آخر سؤال يمكن أنتهي فيه من بهذا الحوار. في ظل هذه المنافسة أستاذ محمد بين المحافظات على جذب الاستثمار وجذب السياحة، ما الذي يجعل شمال الباطنة الخيار الأول من رأيك؟
1: نحن حقيقة على مستوى المحافظات لا نقول أن نحن نتنافس، نحن نتكامل حقيقة، لأن لكل محافظة ما يميزها. محافظة شمال الباطنة تتميز بموقع استراتيجي حقيقة مطل على بحر عمان، تتميز باكتمال البنية الأساسية من طرق ومطار وموانئ ومشروع سكة حديد حاليا، تتميز بكثافة سكانية عالية، هي المحافظة الأعلى في عدد السكان العمانيين والثانية في إجمالي عدد السكان بعد محافظة مسقط، تتميز أيضا بتنوع الأنشطة الاقتصادية، تتميز بتنوع البيئات المختلفة، تتميز أيضا بالأرض القديم اللي تصدر من خلال النحاس إلى العالم منذ الأزل، وأيضا استقبلت من خلال هذه المحافظة وهذه المدن هذه المحافظة رسالة الإسلام سابقا، وانطلقت أيضا منها الدولة البوسعيدية، أيضا تحمل أرض السندباد سابقا وحاضرها حقيقة شاهد بالكثير من المنجزات من بنى أساسية، من طاقة شبابية موجودة واعدة، وأيضا مستقبلها واعد بالمزيد من المشاريع القادمة، سواء عبر ميناء صحار أو عبر الموانئ المختلفة. نعم. وأيضا عبر مختلف القطاعات. وبالتالي ما يميز محافظة شمال الباطنة هو اكتمال هذه البنى، كثافة سكانية العالية، تنوع حقيقة الاقتصادي والبيئي وحتى الثقافي، كل ذلك يجعل محافظة شمال الباطنة بوابة للفرص لسلطنة عمان ككل.
0: كل التحية لك، شكرا شكرا، بارك الله فيك.
1: أشكرك أشكرك على هذا اللقاء الطيب، والجميع مدعو لمحافظة شمال الباطنة والاستمتاع حقيقة بمقومات.
0: يا هلا يا إن شاء الله، تشريف طال عمرك. كان معنا عبر الاتصال الفاضل محمد بن قاسم الشيزاوي، المتحدث الرسمي لمحافظة شمال الباطنة، وحديثنا حول تدشين الهوية الترويجية الجديدة ورؤية الاستراتيجية من 2026 إلى 2030، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال والمبادرات اللي يقوموا فيها لنجاح هذه الهوية وتدشين أيضا هذا أيضا شكل الجديد. نتواصل معكم مستمعين الأكارم بعد ما نطلع فاصل قصير، راجعين لكم أيضا في موضوع آخر، ابقوا معنا.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه الرحلة المسائية فترة الظهيرة ما بعد الدوام. احنا نحاول أن نكون برفقة دروبكم وتوجهاتكم وأيضا أهدافكم إن شاء الله، نسعى كذا أن نكون جزء من صناعة يومكم. مستمعين الأكارم ومتابعين عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5 ومنصة إكس أيضا احنا حاضرين فيها ومنصة اليوتيوب بشكل مباشر طيلة فترة البرامج البث المباشرة. ذكركم مرة ثانية برقم الهاتف إذا في فكرة أو ثم التساؤلات تعليقات استفسارات أسئلة بإمكانكم تشاركونا وتطرحوها، سواء كانت متعلقة بموضوع الحلقة أو بعض الحلقات اللي تحس أنها مناسبة يتم مناقشتها واستضافة بعض المختصين فيها. 2499000 هذا بالنسبة إلى الاتصال، ولكن أيضا هناك رقم الواتساب اللي ما تمكن أن يشاركنا بالاتصال، فرقم الواتساب 947779975. إذن تأكد علي أشواق أنه فعلا رقم صحيح 947779975. إذن مستمعين الأكارم، في ظل التوجهات الوطنية نحو تعزيز التأمين وتمكين الكفاءات العمانية، موضوع التوظيف وحده يعني أصبح فعلا هدف أساسي، يعني وأيضا أصبح الاستثمار في الإنسان وتأهيله مهنيا ومعرفيا هو الرهان الحقيقي لبناء مستقبل أكثر استدامة. ولكن إذا كان كثير من الناس ظن أن موضوع التوظيف هدف، لا، اليوم لم يصبح هدف أساسي، فعلا أصبح جانب الاستثمار والتمكين والتأهيل هي من الأعمال المهمة. من هذا المنطلق تبرز المبادرات النوعية اللي تنقل الموظف من مجرد أداء المهمة إلى امتلاك المهارة، ومن شاغل للوظيفة إلى عنصر قادر على التطوير، قادر على الترقي وصناعة قيمة مضافة داخل مؤسسته. في قطاع يعد من أكثر القطاعات يعني تخصصا وحيوية، وهو قطاع النفط والغاز. تطلق شركة البركة للخدمات النفطية مبادرة كفو. هذه المبادرة عبارة عن برنامج تدريبي تأهيلي يمتد لعام كامل، يجمع بين التدريب العملي على رأس العمل والتأهيل النظري داخل مواقع العمل نفسها، في تجربة تهدف إلى تمكين وتأهيل أكثر من 100 سائق عماني، وفتح من خلال هذا التدريب آفاق جديدة أمامهم لشغل وظائف نوعية، بما يعزز الإحلال الوظيفي والتأمين المستدام. هنا أرحب بضيفي في الاستوديو صاحب هذه الفكرة وهذه المبادرة، وهي مبادرة كفو، الفاضل محمد البلوشي، رئيس رأس المال البشري والدعم المؤسسي بشركة البركة للخدمات النفطية. يا أهلا وسهلا فيك.
1: بيك حيك الله أستاذ حفيظ، وشكرا جزيلا على الاستضافة الخفيفة هذه. حقيقة أتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم خلال الساعة القادمة، وأتمنى أن أوجز الفكرة وأعطي نبذة بسيطة للمستمع ولكم أيضا نفس الوقت لهذه المبادرة.
0: طيب أستاذ محمد، يعني أول شيء نبارك لكم هذه المبادرة وهذه الخطوة اللي تحمل يعني جانب وبعد وطني وبعد تنموي مهم، وتتطلع هذه المبادرة أكيد لأن يعني تظهر بعض الكوادر الكفاءات العمانية وأثرها المتوقع أيضا على الكادر البشري. بداية، لماذا جاءت هذه المبادرة، مبادرة كفو، وما التحدي الحقيقي الذي دفعكم إلى تصميم هذا البرنامج؟
1: حقيقة أستاذ حفيظ، بالنسبة للمبادرة هذه جاءت فكرة المبادرة أساسا. أنا دائما عندي رؤية حقيقية بأن الشاب العماني قادر أن يعطي، قادر أن يتمكن، قادر أن يطور نفسه وفي فرص موجودة معنا في الشركة وفي شركات أخرى. أنا ربما من الأشخاص دائما أكون قريب مع الموظف، ودائما أكون قريب مع هؤلاء الشباب من خلال زياراتي المتكررة لهم وكذا، فدائما كنت أخيل إلى متى بيظل هذا الشاب طول عمره يحمل وظيفة سائق، وبجانب آخر عندنا يعني عندنا فرص وظيفية أو تطويرية لهذا الشاب. من ضمنها فيها مثل ما تفضلنا في بداية حديثنا، مثلا أعمال الكهربائية، أعمال إنشائية، أعمال كل كافة التخصصات اللي موجودة في هذا القطاع. فجاءت الفكرة بأن نحاول نستغل وقت هؤلاء الشباب في موقع العمل أو في مواقع العمل، خاصة الفترة المسائية، وجانب آخر أيضا فترة نهارية. هؤلاء الشباب يعني 5 ساعات 6 ساعات وربما أكثر بعض الأوقات يقضوها في السيارة أو في في في في السيارة اللي ينقلوا فيها فريق العمل. فبالتالي في فرص موجودة هناك، ممكن في وقت النهار يتعلموا أو يتدربوا على أعمال المهنية اللي موجودة مع الفريق العمل اللي يطلع في كل موقع. فصممنا البرنامج على هذا الأساس، بأن يحتوي البرنامج على جزئين، جزء العملي فترة النهار وجزء المسائي بتكون فيها برامج نظرية، مثلا تدريبهم أو تمكينهم في مجال اللغة الإنجليزية، وهي اللغة يمكن ربما مهمة في بعض المصطلحات اللي تتعلق في مجال الهندسة. أيضا جانب آخر بعد اللغة الإنجليزية بينتقلوا إلى برنامج آخر، هو عملية رياضيات مبتدئة لمدة 2 شهر. بعد الرياضيات ينتقلوا إلى برنامج آخر، هو برنامج تقنية معلومات، يعني الأساسيات في مجال تقنية معلومات، نعلمهم كيفية استخدام المراسلات عبر البريد الإلكتروني، بعض البرامج، بعد البرامج المهمة اللي تستخدموها في مجال العمل نفس الوقت. أيضا جانب آخر خصصنا لهم 2 شهر وشهر نص في مجال الصحة والسلامة المهنية وأخلاقيات العمل. الشهر الأخير راح يكون بالنسبة لهم عملية القيادة، نعلمهم كيف قيادة الفريق العمل. هذا بشكل عام فكرة البرنامج اللي تحتوي جزئين أو يحتوي على جزئين من من من الأعمال المتعلقة في هذا البرنامج.
0: اسم كفو أكيد يحمل دلالات مميزة وجميلة. ماذا أردتم أن تقولوا من خلال هذا الاسم، اسم كفو لهذه المبادرة؟
1: بالفعل دائما أنا أؤمن بأن الشاب العماني لديه كفاءة ولديه القدرة بأن يكون كفو في إبراز نفسه وإبراز مهاراته في مثل هذه المجالات. عنده القدرة، عنده التمكين، ولكن محتاج شخص من ومحتاج إلى فريق عمل من يأخذ بإيده. والحمد لله دائما أنا مثل ما تفضلنا أنه هو عنده القدرة وعنده الكفاءة، ولكن أيضا محتاج الجانب آخر إلى فريق آخر أن يخطط له ويرسم له خارطة الطريق في نفس الوقت.
0: جميل، عسى الله يوفقكم يا رب العالمين وسهل أمركم. ليش وقع الاختيار تحديدا على السائقين العمانيين العاملين في مواقع النفط والغاز ليكونوا هم الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى لهذا البرنامج؟
1: في الحقيقة سؤال جيد أستاذ حفيظ. أنا اللي لاحظت أغلب الشركات مع الأسف يعني فئة السائق ربما تكون هي الفئة المهمشة في بعض الوظائف، وربما يتوقع تصورات الناس وتصورات بعض الشركات من خلاص هذا الشخص بيظل طول عمره سائق. ولكن احنا كشركة البركة ولله الحمد بادرنا بهذه الفكرة الى الإدارة العليا. انا شخصيا من خلال حديثي معاكم من خلال هذا اللقاء اتقدم بجزيل الشكر امانة للرئيس التنفيذي المهندس مسلم السعيد المعشني. هذا الرجل حقيقة دعمنا بطريقة مباشرة لتنفيذ هذا البرنامج. الفكرة نعود مرة ثانية للفكرة، السائق احنا ما يمكن نعتبره طول فترة عمله وطول فترة خدمته أن يظل سائق. بجانب آخر حقيقة أنا لما كل زيارة أزور الشباب أجلس معهم اكتشف أن في بعض الأشخاص من فئة السواقين عندهم شهادات علمية. تصور أخي حفيظ البعض منهم خريج بعض الكليات، بعض والبعض منهم دخل الجامعة أو كليات، ولكن لظروف ما قدر أن يواصل تعليمه الجامعي أو الكلية على أساس يأخذ شهادة ما بعد الثانوية. كل حد بظروف معينة يمكن مر عليها وكذا، فأجبر أن يشتغل بهذه الوظيفة. ولكن هذا مش معناته أحنا نهمشهم أو نحن ما نهتم فيهم. فجاء الاهتمام في مقام الأول لهذه الفئة، وبعد الجلوس معهم واختبارهم بعض الأشياء البسيطة اللي أسلمنا لهم حقيقة شفت فيهم كفاءة، يعني كفاءة البعض منهم يملك مهارات ربما يمكن ما متوفر في أشخاص ثانيين.
0: نعم.
1: فبالتالي احنا لابد في هذا في في على هذا الأساس لابد استغلال وقتهم، استغلال مهاراتهم وتمكينهم على أساس إن بكرة بيصبحوا يملكوا مهارات جديدة في حياتهم. أيضا نفس الوقت نظرة المجتمع أيضا لابد يعني تختلف مستقبلا عن هؤلاء أشخاص من في محيطهم. نفس الوقت أيضا من ناحية الاجتماعية فكرة المجتمع أيضا راح تتغير عن هذول الناس شخصيا، حتى كفكرة نفس السائق هو أيضا فكرته مداركه راح تختلف ويطور ومستقبلا ربما ممكن يصل أن يكمل تعليمه الجامعي أو تعليمه بعد هذه المراحل الثانية.
0: ممتاز ممتاز حقيقة. أول شيء أحييكم أنكم ما زلتوا كذا تبحثون لرسم ملامح نهائية لهذا المبادرة في المرحلة الأولى، وأكيد هناك نية لاستكمال هذه المراحل من خلال العام الأول وأيضا باستكمال بقية السنوات في تأهيل عدد أكبر وربما تخصصات مختلفة
1: إن شاء الله.
0: كثير من الشركات تكتفي بموضوع التدريب التقليدي أخي محمد، إيش اللي يجعل كفو يعد مشروع مختلفا عن أي برنامج تدريبي اعتيادي وتقليدي وكلاسيكي؟
1: بالفعل البرنامج أنا شخصيا حقيقة قمت بتصميمه خلال الشهور الماضية، فأثناء زياراتي للمواقع كنت أجلس دائما مع شبابنا العمانيين المهندسين حقيقة العاملين في هذا القطاع، وجلست معهم عدة مرات وعدة جلسات نقاشية وحاورتهم وطرحت الفكرة. قلت لهم شباب يعني أنتوا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن تخرجين من أرقى الجامعات العمانية أو خارجية مثلا أوروبا أو بعض الدول، والبعض منهم خريجين الولايات المتحدة الأمريكية وعندهم اللغة الإنجليزية الجيدة أو أكثر من جيد. ف حقيقة رحبوا بالمبادرة فقلتهم طيب يا شباب مثلا احنا لو نفذنا هذا البرنامج في المواقع عندكم استعداد على اساس انكم تاخذوا مبادرة التدريب او تدريب الشباب هذا بعد الساعة في اليوم للغة الانجليزية مثلا من فترة معينة؟ حقيقة اثلج الصدر، يعني الجميع بادر ووافق بالمبادرة تماما. فمثل ما تفضلت أستاذ حفيظ بالفعل المبادرة كانت تحتوي على عدة على عدة برامج حسب أو عدة مواضيع حسب ما ذكرت لكم سابقا في اللقاء، منها اللغة الإنجليزية ورياضيات وتقنية معلومات، أيضا أخلاقيات العمل، صحة وسلامة المهنية، القيادة، آخر شهر بيمر في لمدة شهر في وظيفة ببرنامج قيادي بحكم أنه هو راح يكون القائد قائد الفريق لهذه المجموعات اللي تطلع من في إلى مقر أعمالهم. فالشيء الجميل في هذا الموضوع أستاذ حفيظ مثل ما تفضلت شبابنا العمانيين حقيقة كانوا مبادرين، وهذا الشيء اللي ساعدنا على أساس نقوم بتنفيذ هذا البرنامج. لولا ما جهودهم حقيقة لما كنا وصلنا اليوم لتنفيذ هذا البرنامج، وهذا شيء يحسب لهم وأشكرهم جزيل الشكر على مبادرتهم من خلال حديثي معاكم نفس الوقت.
0: الله.
1: فأنا حقيقة فخور بهؤلاء الشباب ما شاء الله عليهم،
0: وإحنا فخورين بهذه الفكرة وهذه المبادرة اللي خرجت من الرأس هنا اللي يتم تطبيقها على أرض الواقع، مشاهدة أيضا مشكلة معينة أو مشاهدة أن الشباب العماني ما جالسين أحيانا يستفيدوا من الوقت ساعات العمل خاصة أنهم في يعني باصات ينقلوا فيها الموظفين، ولكن بحد ذات هذه الفكرة تضعنا أمام يعني بعض الأمور اللي نشعر أن ليش هذه ما كانت موجودة قبل وغائبة. البرنامج يمتد لمدة عام كامل حسب ما أعرف من حديثك، كيف صممتوا هذه المرحلة التدريبية بحيث تجمع بين الجانب العملي وكذلك الجانب النظري؟
1: صحيح. الجانب العملي أستاذ حفيظ الشباب أغلب الشباب أو لما يخرجوا من مقر سكناهم أو مقر من مكاتبهم إلى مواقع العمل، في بعض المواقع تمتد مسافتها أكثر من 50 أو 60 كيلومتر أو بمسافات مختلفة، مجرد ما هذا الشخص أو هذا الفريق يوصل الفنيين أو المهندسين يخرجوا من السيارة أو من الحافلة ويباشروا أعمالهم في مجال الصيانة كذا، والشخص السائق هذا على مدى ساعات معينة جالس في يعني جلوسه في السيارة بدون أي استفادة من الوقت. نفس الوقت استهلاك البنزين، وهنا أيضا راح تكون في تكلفة على البنزين للشركة، وهنا هذه أيضا واحدة من الأفكار إحنا كيف نقلل التكلفة التشغيلية اليومية بالنسبة لاستهلاك السيارات واستهلاك البنزين للشركة نفس الوقت. هذا أيضا عائد آخر راح تفيد منها الشركة خلال الفترة القادمة نفس الوقت. هذا جانب آخر من جانب العملي. فترى يعني تكلمنا مع كل مهندس أو مع كل سوبرفايزر بالنسبة اللي يقود الفريق بأن هذا الشخص اعتبارا من 1/7 بيطلع معك لابد يتعلم الأعمال المهنية والأعمال الاعتيادية اليومية اللي جالسين تشتغلوا فيها.
0: نعم.
1: والحمد لله بدوا الشباب في هذا في من بداية تاريخ واحد بدأت العملية واكتسبوا مهارات اليومية. الفترة المسائية بعد ما يعودوا من مواقع عملهم إلى سكناهم بيظل في فترة فراغ، واستغلينا هذه فترة فراغ بمعدل ساعة يوميا فتحنا لهم فصول دراسية حقيقة هناك. نعم. في المواقع.
0: نعم.
1: مثل ما تفضلت في بداية الحديث أول 3 أشهر لغة الإنجليزية وبعد ذلك رياضيات وبقية المواضيع راح يأخذوها نفس الوقت. هذا أيضا استغلال. جانب آخر، احنا استعنا بشبابنا العمانيين المهندسين اللي قائمين في هذا في المشاريع ان هم من يقوموا بإدارة تدريب هؤلاء الشباب سواء حتى الرياضيات ايضا عندنا شباب مهندسين في مجال الجودة ايضا عندهم خلفية جيدة في مجال الرياضيات حسابية وبعض الرياضيات، هم راح من يقوموا بإدارة تدريب هؤلاء الشباب بعد ما يجتازوا مرحلة اللغة الإنجليزية. بمعنى ذلك التصميم الداخلي كلها 100% داخليا بمصادر وموارد داخلية للشركة.
0: جميل.
1: ما استعنا بأي موارد خارجية نهائيا.
0: اللافت للنظر واللافت أيضا أن الدراسة أخي محمد داخل مواقع العمل نفسها، وهنا الواحد بإمكاننا أن يسأل كيف نجحتم في تحويل مواقع العمل النفطية ومواقع العمل المرتبطة بأيضا الغاز إلى بيئة تعليمية كذلك في الوقت نفسه؟
1: بالفعل أخي حفيظ هذه تجربة رائدة بالنسبة لنا، ممكن ربما احنا كشركة البركة للخدمات النفطية نعتبر أولى شركات العاملة في قطاع النفط ننجز هذا أو نبادر بهذا البرنامج وننفذه في مواقع العمل بأن الفكرة بأن هذا لأن نظام العمل عندنا مناوبات 14 يوم أو مقابل 14 يوم، عندنا نظام المناوبات الشباب يتناوبوا على مناوب يعني يتناوبوا بين كل 14 يعني كل فريق يخرج 14 يوم وفريق آخر يجي 14 يوم، فبالتالي 14 يوم الراحة اللي يجلسوا فيها ما صعبة عليهم نجي ناخذهم نجيبهم مثلا إلى مسقط، وأغلب الشباب ساكنين في مناطق ومحافظات مختلفة. صح. فبالتالي التقينا أن هذا البرنامج ينفذ في مقر عملنا، أكون في نفس الموقع مكان سكناهم مكان إقامتهم مكان العمل، وكان الوسيلة الوحيدة بالنسبة لنا هي نفس الموقع، وبالفعل ولله الحمد نجحنا بهذه الفكرة لأن البرنامج يقام في نفس المكان نفس موقع العمل نفس السكن في نفس المكاتب.
0: جميل.
1: وايضا مثل ما تفضلت احنا في مواقع عملنا عندنا هناك قاعات اجتماعات، هذه القاعات حولناها الى فصول دراسيه في فتره المسائيه.
0: ممتاز.
1: ووفرنا كل الادوات اللي تتعلق بتدريسهم وتاهيلهم وتدريبهم هذا الشباب.
0: جميل. احنا نستمر في حديثنا استاذ محمد ونتحدث ايضا عام كامل من الاستثمار في الانسان، التدريب داخل المؤسسات العمل نفسها مثل ما تحدث ضيفنا، من الفكرة إلى انطلاق هذه المبادرة وأهميتها وكيف ممكن أن نتأهل 100 سائق عماني أنهم يكونوا مؤهلين إلى التأمين وإحلال بعض الوظائف بشكل مستمر من خلال تطوير مهاراتهم والعمل على تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع. فاصل قصير وبعدها إن شاء الله نستكمل هذا الحوار وحديثنا مع ضيفنا في الاستوديو.
2: خليك شبابي.
3: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
4: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
3: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
5: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
1: لا، إيش هو؟
0: هو تحدي عد كرات القدم. تخمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
1: فنان، إيش ننتظر بعد؟
0: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياكم الله من جديد في البعد الخامس مستمعين الأكارم، وإحنا نتحدث مع ضيفنا في الاستوديو الفاضل محمد البلوشي، رئيس رأس المال البشري والدعم المؤسسي بشركة البركة للخدمات النفطية، وتحدث عن مبادرة كفو. هذه المبادرة عبارة عن برنامج تدريبي يمتد إلى سنة كاملة، يجمع بين التدريب العملي على رأس العمل والمهنة، وكذلك تأهيل النظري داخل المواقع نفسها في تجربة تهدف إلى تمكين أكثر من 100 سائق. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد من جديد.
1: يا أهلا وسهلا بك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أول شيء على اهتمامك. وضعته خلال عام كامل أكيد برنامج تدريبي معين ونظام، أن بدءا من تعلم اللغة الإنجليزية ثم الرياضيات ثم انتقالكم إلى تقنية المعلومات والصحة والسلامة المهنية والقيادة، إيش الفلسفة التي بني عليها هذا التسلسل؟
1: شكرا جزيلا على سؤالك، وسؤال جميل أستاذ حفيظ. حقيقة أغلب الأعمال اللي تحتاج لها في قطاع النفط والغاز أو في قطاع شات نفط والغاز هي كل هذه المحاور. أولا الشخص اللي يمارس هذه الأعمال لابد تكون لديه أو تكون عنده الإيمان باللغة الإنجليزية، بحيث المصطلحات هي تعتبر كلها باللغة الإنجليزية، خاصة في مثل الأعمال الإنشائية اللي تتعلق بالنفط والغاز. جانب آخر الصحة والسلامة المهنية، هذه من أولويات العمل في قطاع النفط والغاز، لابد الشخص لديه الإلمام الكافي في عملية إدارة الفريق وفي عملية إدارة الأعمال في قطاع النفط والغاز. هذه من أولويات الرئيسية في هذا المجال. ليش جينا انتقلنا إلى أيضا تقنية معلومات؟ تقنية معلومات الآن أصبح في حياتنا هو الجزء الأساسي.
0: صحيح، أحسنت.
1: الشخص لابد يكون ملم، لابد يكون عنده إلمام في عملية تقنية معلومات، بداية في مراسلات اليومية عبر البريد الإلكتروني، استخدام بعض المواضيع اللي تتعلق في التصاميم أو في حاجات اللي تتعلق بالتقنية المعلومات. جانب آخر أيضا لتتعلقنا هي عملية القيادة. القيادة أيضا من وجهة نظري الشخص لابد اليوم يكون قائد، يعرف كيف يتصرف، عنده مهارات القيادة. احنا من خلال هذا البرنامج نعطيه بعض الرؤوس الأقلام كيفية إدارة الفريق في كل الأحوال. فالشخص لما يطلع من مقر عمله إلى موقع العمل إلى مناطق ثانية عنده القدرة في إدارة احتواء هذا الفريق.
0: جميل.
1: هذا الجزء أساسي من بعض من البرنامج ما تابع لنا أو لتأهيل هؤلاء الشباب. هذه واحدة من الفلسفة اللي ركزنا عليها في برنامج التدريب.
0: الله ما شاء الله عليكم. حسب ما عرفت أن جميع المدربين هم أيضا من الموظفي الشركة نفسها، وهناك أكيد رسالة حبيتوا وأردتم أن توصلوها من خلال الاعتماد على الخبرات الداخلية كذلك.
1: بالفعل أستاذ حفيظ، أنا سبق وتكلمت معك تحت أو قبل تحت الهواء كذا، قلت أنا من أشخاص حقيقة أنا دائما زياراتي ما تتوقف في للمواقع. أنا ربما خصصت جزء من عملي في خلال شهر أسبوع أو أقل من أسبوع، في حدود خمسة أيام لخمس أسبوع كامل أنا أطلع أزور المواقع وأجلس مع الشباب وأكتشف يعني موضوع هي مش موضوع اكتشاف مهارات، ولكن القرب مع هؤلاء الشباب.
0: جميل.
1: أنا لما طرحت الفكرة في أثناء زياراتي للمواقع اكتشفت مجموعة شباب عمانيين ما شاء الله عندهم القدرة الكافية في تدريب هؤلاء الشباب. البعض منهم خريجين جامعات أوروبية، البعض خريج جامعة أمريكية، والبعض الآخر خريج جامعات عمانية نفس الوقت، وعندهم القدرة الكافية في عملية إيصال رسالة التدريب لهؤلاء الشباب. فلما طرحت الفكرة وجلستنا معهم وناقشت معهم أمانة أثلجوا الصدر، الكل رحب بالفكرة، قالوا والله احنا جاهزين تدريب زملائنا هؤلاء الشباب، مستعدين نضحي من وقتنا يوميا ساعة ونص وناخذ بزمام الامور.
0: الله
1: امانه. الله. هذا الشيء الوحيد يعني تحية. اللي اثلج صدورنا، وانا ارفع لهم القبعه من خلال هذه الاذاعه.
0: تحية لهم.
1: هؤلاء الشباب جزاهم الله خير يعني امانه تبارك الرحمن. وايضا هذه واحده من الاشياء اللي ساعدتنا احنا ننجز او نبادر بمواصله المبادره هذه. جميل. هذه واحده من الاشياء الرئيسيه اللي فرحتنا حقيقه.
0: الحمد لله.
1: ان نبادر وننجز.
0: طيب. حسب ما فهمت من كلامك انها كانت لك زيارات ميدانيه، لكن من خلال هذه الزيارات هل مثلا فوجئتم بأن بعض العاملين الموظفين يحملون شهادات وخبرات لم تكن مستثمرة بشكل صحيح؟
1: بالفعل أستاذ حفيظ، أمانة اكتشفت في بعض الشباب هم من فئة السواقين عندهم شهادات، البعض منهم خريج كليات عندهم يحملوا الدبلوم ما بعد الثانوية، البعض الآخر كان يدرس جامعات ولكن لم يحالفوا الحظ لأسباب معينة فترك الدراسة واضطر أن يشتغل وظيفة سائق. البعض الآخر عنده شهادات مهنية في مجال الكهرباء، في مجال تبريد وتكييف، في مجال ميكانيك السيارات. البعض الآخر عنده شهادة في مجال صحة وسلامة المهنية. خليني أحكي لك من ضمن القصص الجميلة أستاذ حفيظ، قبل 3 أسابيع من هؤلاء الشباب جاني شخص سائق أيضا واحدة من المواقع جزاه الله خير وأنا أحييه، تعلنا من منطقة محوت وجاني للمكتب يسأل عني يريد يلتقي معي، ونزلت وجلست معه تحت حقيقة، قال لي أنا فلان من موقع الفلاني وأنا أحمل شهادة نيبوش في مجال صحة وسلامة مهنية. مجرد أنت ما راح تباشروا في البرنامج أرجوك سجل اسمي، أنا راح أكون أول الناس المشاركين في هذا البرنامج.
0: الله،
1: حقيقة موقف جميل جدا، يعني سبحان الله. فقررنا قلنا لابد احنا نستثمر في هؤلاء الشباب.
0: الله.
1: بالفعل استاذ حفيظ دائما وابدا اكرر لاخواني وزملائي اللي شغالين في قطاع الموارد البشريه، وهذه رساله لهم جميعا، خليكم قريبين من هؤلاء الشباب.
0: جميل.
1: حاولوا تكونوا قريبين، تقربوا انفسكم من هؤلاء الناس، تستمعوا لهم. خصصوا جزء من وقتكم لاستماع هؤلاء الناس.
0: كم من الطاقات، لو احنا جينا نتحدث اقطعت عليك، كم من الطاقات داخل هذه المؤسسات قد تضيع أحيانا فقط لأن لا يوجد أحد اقترب من الموظف سأله، هل بإمكانك أنك تقدم أكثر من ذلك؟
1: والله
0: وظلوا يعني منغلقين في مكاتبهم
1: كثير، أمانة كثير، ولكن إن شاء الله أيضا بعض الزملاء والزميلات اللي شغالين في قطاع موارد البشرية ما زال فيهم الخير، ما زال فيهم الخير، ولكن أيضا من خلال إذاعة الشبيبة ومن خلال هذا البرنامج أيضا أناشد الجميع من القلب، يا أخوان ويا أخوات يا زملائي وزميلاتي، خليكم قريبين من هؤلاء الشباب، استمعوا لهم،
0: خاصة هو صانع قرار أو مسؤول.
1: صانع قرار بالفعل، إذا كنت صانع قرار استمع لهؤلاء الشباب، أعطيهم جزء من أوقاتكم وراح تكتشفوا يعني مهارات وأفكار من هؤلاء الشباب ما مستغلة، وراح تستغلوه وراح ينجحوا، أنا متأكد 100% راح يكون النجاح حليفهم. وأيضا الشركات والمؤسسات راح تستفيد منهم بعد نفس الوقت، لأن اليوم العنصر الإنسان
0: البشري.
1: هو العنصر البشري، العنصر البشري هو الأساس.
0: الله.
1: قبل المال.
0: أحسنت.
1: في أي مؤسسة.
0: أحسنت.
1: أي مؤسسة تريد تنجح أول شيء لابد يمكن الإنسان.
0: هل تؤمن أستاذ محمد بأن النزول إلى مواقع العمل هذا الأمر يمنح المسؤول صورة مختلفة تماما عن التقارير المكتبية اللي توصل له؟
1: جدا جدا حقيقة، أنا أكلمك أستاذ حفيظ من تجربة، أنا كل ما أطلع من المكتب من مسقط وأروح إلى مواقع الصحراء وأجلس مع الشباب، أمانة أكتشف كل زيارة أكتشف أشياء جديدة، مهارات جديدة، شباب يعني شباب ما شاء الله عندهم طاقات إيجابية بس للأسف ما مستغلة، كانت أقدر أقول لك إياها ممكن ربما كانت مكبودة، ما حد كان يستمع لهم. اليوم الاقتراب والقرب من الموظفين والاستماع لهم
0: ضرورة،
1: هذا جزء أساسي من حل كل المشكلات.
0: الله.
1: إذا نريد نقلل من حل المشاكل الموجودة معانا في مؤسساتنا نتقرب مع الناس نستمع لهم، والله وهذا جزء أساسي في تقليل التقليل الحواجز بين الإدارة التنفيذية وبين الموظفين الموجودين في مواقع أخرى. فأنا أكلمك اليوم من تجربة، أنا كل ما زرت الناس زرت الموظفين جلست معهم واستمعت لهم والله حسيت كأن المشاكل انحلت، ما راح تكون عندي يعني استلم تقارير عن المشكله الفلانيه. حتى بعض الاوقات في في في يعني يعني في بعض الشركات يعني ايضا من بعض الاجازات الغير ضروريه المرضيه وما شبه ذلك. ايضا انت كلما تكون من الناس تستمع لهم يعني وتبادر بافكار معينه تبادر ببرامج معينه ناس تروح.
0: جميل. البعض يدير المؤسسه من خلال المكتب الخاص فيه، وانتم استاذ محمد اخترتم الذهاب الى مواقع العمل نفسها. كيف غيرت هذه الزيارات طريقة اتخاذكم للقرارات؟
1: والله غيرت يعني أشياء كثيرة أستاذ حفيظ. يعني من ضمنها ليش جات المبادرة، هذه مبادرة كفو لتدريب السائقين. بعد ما درست مع هؤلاء الشباب استشفيت منهم أو بعض ما عملت مثل ما تقول مسح تجريبي أو بعض الأشياء البسيطة، كنت أجلس معهم واستمع لهم وإيش اللي احتياجاتهم وإيش اللي يريدوا، كيف ممكن أنا استثمر أوقات هؤلاء الشباب في مواقع عملهم. هذه واحدة نتيجة مبادرة كفو، هذه واحدة من نتائج الزيارات اللي كنا نزور فيها الشباب. خططنا الموضوع والحمد لله بعد التخطيط نفذنا مباشرة.
0: نعم، فمهم جدا أن يكون جداً المسؤول حاضر في الميدان مع الموظفين وقريب منهم ويستمع لهم.
1: جدا
0: جميل. طيب نعود مرة أخرى يعني حول هذه المبادرة، هل كانت فعلا كفو نفسها كمبادرة نتيجة حوار مع الموظفين في الميدان أكثر من كونها فكرة خرجت من اجتماع إداري مغلق؟
1: تقدر تقول الفكرة هي من حوار من محورين أو من جزئين. الجزء الأول الأساسي هو عملية الحوار مع الشباب. جميل. مناقشتهم احتياجاتهم إيش اللي يريدوا. يعني في صحيح أنا ما أريد يعني في بعض فئة منهم ربما قليلة ممكن خلاص ما يريد يتحرك من الموقع الراحة اللي موجود فيها، بس الجانب آخر في بعض من الشباب عندهم الرغبة على أساس أن يطوروا أنفسهم يطلعوا من الوظيفة اللي فيها هم.
0: نعم.
1: حاولوا يوصلوا إلى مناصب أفضل أو إلى وظائف أو لوظائف فنية أفضل طالما في فرص وظيفية موجودة في الشركة. الجزء الآخر هو مثل ما تفضلت أحيانا نجلس مع بعض نتحاور مع الإدارة التنفيذية مع شباب فريق رأس المال البشري، وهذه رسالة حية بفريق العمل اللي نشتغل مع بعض كذا. حقيقة هم أيضا شباب رايحين ما شاء الله عليهم دائما أيضا قريبين من الشباب نفس الوقت. جزئين أساسيات هي اللي ركزنا عليها، عملية بعض الوقت كيف نقدر نفكر خارج الصندوق.
0: أحسن.
1: نجيب أفكار جديدة خارج الصندوق. هذه واحدة من الأشياء الرئيسية نفس الوقت. أنا أؤمن دائما الفكرة لما تطلع وتخطط لها بتخطيط صحيح جدا راح تنفذ.
0: جميل. طيب

0: صحيح أستاذ حفيظ، في بعض الوظائف ممكن ربما احنا نحتاج الوافدين، بعض الوظائف نحتاج الوافدين وما زلنا نحتاج الوافدين، ولكن في بعض الوظائف البسيطة هي اللي نعتبرها شبه مهرة أو شبه فنية أو مساعدين فنيين، هي ما تحتاج مهارات عالية جدا، تحتاج مهارات بسيطة مثل ما تفضلنا في بداية الحديث، أشياء بسيطة ممكن نركز على هؤلاء الشباب ويقدروا يحلوا بدل العامل الوافد أو الفني الوافد هذا. أشياء بسيطة. لا بالعكس، يعني أنا أكون صريح معكم، كل وظيفة لها تكلفة.
1: نعم.
0: كل وظيفة لها تكلفة سواء وافد أو أي جهة أخرى. يعني بالعكس اليوم العماني قادر نشتغل بمثل هذه الوظائف.
1: أحسنت.
0: وقادر بعد ما نقوم بتمكينه وتأهيله يستطيع يمسك بزمام الأمور مثل هذه الوظائف. وبالعكس راح تقلل التكلفة التشغيلية بالنسبة كل ما، يعني شوف على سبيل المثال اليوم هو نفس السائق بعد ما نأهله بعد سنة بيشتغل نفس الوظيفة، وظيفة سائق، بس حتى نغير، ممكن ليش لا نغير بدل وظيفة سائق قائد فريق. قائد فريق معناته أنه راح يمسك وظيفتين أو ثلاث وظائف.
1: جميل.
0: في آن واحد.
1: جميل.
0: زين، ونقلل التكلفة التشغيلية بالنسبة للشركة لمثل هذه الأعمال. أوكي، معناته أنه أقدر أستغني أو بعد فترة ممكن اثنين أو واحد من الوافدين هذا نقدر بعد ما يكمل، بعد ما هؤلاء الشباب يكونوا مؤهلين بمسك زمام الأمور بعض الوظائف اللي محتاجي لها في هذه الأعمال، هو قادر أن يمسك. ومثل ما تفضلت التكلفة التشغيلية راح تقل للشركة، وشركة أيضا جانب آخر هو نفس الشخص هذا نفس السائق راح يستفيد من ناحية المادية، من ناحية الفكرية، من ناحية الاجتماعية. وأيضا يعني تصور أخي حفيظ، اليوم أنا جالس على سبيل المثال أنا جالس أهل 100 سائق عماني، بمعنى آخر بعد سنة أنا راح يعني راح أعزز دخل 100 عائلة عمانية.
1: 100 عائلة عمانية.
0: أكيد هؤلاء أغلبيتهم متزوجين عندهم بيوت وعندهم أسر، يعني فما بالك يعني بعد ما يتأهلوا يعني رباتهم تزداد، يعني أقل حاجة نقدر نقول من 50 إلى 80 أو من 50 إلى 100 ريال كل واحد يزيد راتبه على سبيل المثال. معناته أنا عززت دخل أسرة عمانية.
1: أحسنت.
0: معناته أنا أيضا راح يعني أعزز اقتصاد البلد.
1: أحسنت أحسنت. وكأنك تقول كل ريال يصرف على التدريب اليوم يوفر أضعافه مستقبلاً.
0: بالفعل.
1: جميل. إحنا نتواصل في هذا الحديث وهذا المحور ونطلع فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله في البعد الخامس.

0: حياكم الله من جديد في ما تبقى من هذا اللقاء وعمر البرنامج. حديثنا حول مبادرة كفو للتدريب وتأهيل 100 سائق عماني العاملين في شركة البركة للخدمات النفطية واللي يشتغلوا في قطاع إنشاء وصيانة خطوط أنابيب النفط والغاز في بعض مواقع العمل مثل بهجة وريمة والحوقة وغيرها من المواقع الأخرى. البرنامج أكيد تم تصميمه من قبل ضيفنا في الاستوديو الفاضل محمد البلوشي رئيس رأس المال البشري ودعم المؤسسي. يأخذ تقريبا لمدة سنة كاملة ثاني أسبوع الآن من هذا البرنامج عشان يأهلوا فعلا الموظفين أنهم يكونوا قادرين على التأمين والإحلال المستدام. يهلا وسهلا فيك مرة أخرى ورحب أيضا بهذه الفكرة اللي طرحتها وتحدثت أيضا فيها بكل يعني طموح وتفاؤل.
1: أهلا وسهلا بك سيد الحفيظ وشكرا جزيلا. إن شاء الله نتأمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد عام نشوف شبابنا متبوئين بعض الوظائف بعض المناصب الجيدة في الشركة. ومثل ما تفضلنا في بداية حديثنا ونقاشنا السابق بأن فرص وظيفية موجودة لدى شركة البركة، ما على الشاب أنه
0: يجتهد
1: شوي. وطالما الآن احنا قدمنا له كل الأدوات لأنه متوفرة معه كل الأدوات، جميع الأدوات وفرنا له، ما على إلا أنه هو يجتهد ويبادر بنفسه نفس الوقت يكون عنده إرادة قوية ويرسم خطة طريقه وإحنا علينا مساعدته.
0: أكيد الآن ثاني أسبوع من عمر هذا البرنامج، إيش أبرز الملاحظات أو المفاجآت التي لفتت انتباهكم أستاذ محمد؟
1: والله من يعني أشياء اللي فرحتنا والقصص الحقيقية اللي حصلت معاي أستاذ حفيظ الأسبوع الماضي قبل ما نعمل تدشين تاريخ 1/7 قبلها بيوم، في عندنا سائق ما شاء الله شويه كانت عنده شويه كانت في عنده ملاحظات بسيطه عن الغيابات وكذا
0: والحضور والانصراف
1: واجازات المرضيه المتكرره كذا. جاني بنفسه هناك دخل معي المكتب اللي كنا نداوم فيه في الموقع، قال لي أريد أتكلم معك دقيقتين لو تكرمت. قلت تفضل. قال لي شوف أستاذي، أنا اليوم أريد أدخل هذا البرنامج وقررت مع نفسي بإني راح أتغير تماما 360 درجة وأكون من أفضل الشباب اللي موجودين في هذا البرنامج. حقيقة هذا الموقف فرحني جدا تماما، كان بالنسبة لي موقف يعني ما كنت متصدق من هذا الشخص يجي ويبادر بنفسه ويريد يغير ويريد يعني يطور نفسه بهذه الطريقة وبهذا الفكر. أمانة كان شيء جميل بالنسبة لي حقيقة. قلت بالفعل شبابنا اليوم محتاجين هذا يعني هذا التكاتف ومحتاجين منا أيضا أن نوقف معهم ونساندهم ولو بكلمة طيبة.
0: الله.
1: ولو بتحفيز بسيط.
0: طيب لو دخل اليوم أستاذ محمد أحد مواقع العمل وسألت أحد الموظفين في هذه المواقع إيش حلمك داخل هذه الشركة، هل تعتقد أن دور القيادة هنا هو الاستماع للإجابة أم تحويل هذا الحلم إلى مسار تطوير حقيقي من رأيك وجهة نظرك؟ على صانع القرار أتحدث هنا.
1: من وجهة نظري أنا حقيقة لابد تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، مش فقط استماع، لا، تحويل هذا الحلم
0: إلى مسار تطوير حقيقي،
1: إلى مسير تطويري حقيقي بمعنى الكلمة، مش حبر على الورق. أنا حقيقة من الناس أؤمن بأن إذا فكرة ولدت والحلم موجود لابد نطبق.
0: الله.
1: لابد نمشي.
0: الله.
1: لابد أيضا نمسك بهذه الأحلام أو نمسك بهذه الأحلام أو بهذه الأفكار نطورها على أرض الواقع. كل ما أنت أو شخص قيادي أن الفكرة يأخذها ويطبقها على الأرض الواقع الآخرين راح يستفيدوا من نفس الوقت. البلد الوطن اليوم الوطن محتاجة إلى أفكارنا، محتاجة إلى إلى إلى, إلى أفكارنا بحيث نطبقها على الأرض الواقع وشخص والموظف أيضا يستفيد منها مثل هذه الأفكار.
0: جميل جميل. طيب إيش هي المؤشرات اللي ربما ستعتبرون عند تحقيقها وتنفيذها أن مبادرة كفو نجحت بالفعل؟
1: حاليا أنا اللي جالس ألاحظه المؤشرات تشير بأن هذا البرنامج راح ينجح
0: بإذن الله
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا راح نساعد في تعزيز رؤية الشركة، في تعزيز تحويل الشركة إلى صفاف أفضل خلال المرحلة القادمة، ربما ليش لا ممكن راح نوصل العالمية حقيقة. هذا رؤيتنا في شركة البركة مع الإدارة التنفيذية الموجودة، جزاهم الله خير. أيضا الشباب هذول قادرين يمسكوا بزمام الأمور في أغلب الوظائف في الشركة، وأيضا أنا ما بالعكس أنا مش مثل ما تقول أقلل مشان أي شخص، ممكن هؤلاء قادرين خلال المرحلة القادمة أن يمسكوا بوظائف قيادية أفضل، ونقلل أعداد الأعمال الوافدة معنا بشكل مبسط. إحنا مثل ما تفضل سيد الحفيظ، إحنا بحاجة لبعض الوظائف، إحنا بحاجة إلى الوافدين ما زالهم يعني أساس نستفيد من خبراتهم.
0: صحيح صحيح أحسنت،
1: لأن في بعض الخبرات ربما هم يملكوها ما متوفرة.
0: صحيح،
1: ولكن بجانب آخر أيضا نحثهم بأن هذه المعرفة تنقل إلى العمال.
0: أحسنت أحسنت
1: بشكل
0: لكن أفضل. ممكن شوي أستاذ محمد أفهم منك أكثر هنا، كيف ممكن أنكم توازنوا في عملية وسرعة الإحلال والمحافظة على كفاءة الأداء وسلامة العمليات في قطاع يعتبر قطاع حساس جدا كقطاع النفط والغاز؟
1: بالفعل هذا الانتقال أو هذه الإحلال لابد تكون تدريجيا. كل ما وجدنا الشاب العماني عنده القدرة وعنده الكفاءة بأن يحل محل الوافد في بعض الوظائف البسيطة، احنا قادرين ومباشرة على طول نعطيه الفرصة ونكافئ هذا الوافد على أساس نهاية خدمته وكذا وافتفاني للعمل وخلاصه أيضا في تأسيس الشركة نفس الوقت. احنا شغالين بكل الأدوات وبكل الخطوات اللي احنا قادرين نمكن هؤلاء الشباب في بعض الوظائف القيادية اللي محتاجي لها في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
0: جميل، طيب هل ستقتصر هذه المبادرة على 100 سائق عماني أم لديكم هناك بعض الرؤى والخطط الاستراتيجية لتوسيع هذه الرؤية لتشمل تخصصات ووظائف أخرى؟
1: شغالين حقيقة الآن، شغالين في بعض التخصصات الثانية في مسألة الإحلال الوظيفي، راح أيضا نجهز في بعض التخصصات القيادات الصف الثاني وصف الثالث اللي الشركة تحتاج إلى خلال المرحلة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا في بعض التخصصات أيضا ممكن ربما تكون نادرة موجودة بالنسبة لنديرها العمانيين، أيضا نشتغل على هذه البرامج الحساسة، نهيئ العماني بحيث بعد فترة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أن يتبوأ هذه الوظائف بجدارة.
0: هل تتطلع أستاذ محمد بأن تصبح هذه التجربة وهذه المبادرة مبادرة كفو كنموذج يمكن أن تستفيد كثير من الشركات من خلال تجربتكم في قطاع الطاقة أو حتى بعض القطاعات الأخرى المختلفة؟
1: والله هذه أتمنى ذلك أستاذ حفيظ، وهذه أمنية بالنسبة لي أنا أيضا أغلب الشركات أن يحذوا حذو شركتنا أو شركة البركة بهذه مثل بتنفيذ مثل هذه البرامج، بأن أيضا نفس الوقت مثل ما تفضلنا في حديثنا بداية حديثنا أو في بداية لقائنا بأن الشاب العماني قادر بأن يعطي، قادر أن يعطي المزيد من إمكانياته، ولكن المحتاج المبادرة، المحتاج من الشركات أو من المؤسسات أو من الأفراد العاملين في هذا القطاع أن يبادروا أيضا نفس الوقت. ما يمكن أنا في بداية يمكن أتكلم بكل صراحة، أنا ما يمكن أخلي هذا الشاب أو هذا الشاب العماني خلاص أخليه أو أتركه يعني بيمشي بطول عمره بوظيفة سائق أو بوظيفة
0: أحسنت.
1: بالعكس يعني أحسنت. الحمد لله إحنا في سلطنة عمان اللي تميزنا إحنا ما عندنا ترفع في الوظائف والكل يريد يشتغل أمانة، ولكن نفس الوقت طالما إذا في عندي فرص وظيفية موجودة، عندي بعض المهن موجودة، ليش لا أنا أمكن هؤلاء الشباب؟
0: أحسنت.
1: ليش لا أنا أطورهم؟ بالتالي بكرة برح يصبح هؤلاء بيأخذوا مناصب، بيأخذوا وظائف، بيطوروا أيضا مستواهم الأسري، مستواهم الاجتماعي راح تتغير. يعني شوف من ضمن القصص الأسبوع الماضي جالس أتكلم مع الشباب لما دشنا البرنامج، يعني جاني أيضا من ضمن القصص الجميلة هذه جاني شخص على الطرف قال لي ممكن أنا بعد ما نهني هذا البرنامج أكون في عندنا وظيفة في قطاع النفط والغاز حامل تصاريح هذا ممكن هذا الوظيفة ممكن شخص يكون عنده مؤهل جامعي أو مؤهل دبلوم عالي بعد الثانوية.
0: نعم.
1: قلت له والله ليش لا؟ قال لي أنا طموحي كذا. ممكن تساعدوني؟ قلت له والله بنساعدك.
0: الله.
1: إحنا معك.
0: الله الله.
1: يعني شوف هذه قدر هذه الأفكار اللي موجودة والطموحات اللي موجودة مع الشباب العماني، والله اللي يستاهلوا أن أحد يوقف معهم.
0: جميل. طيب أريد أستفيد وأعرف من خلال خبرتك، عندما ينتقل موظف من وظيفة بسيطة إلى وظيفة فنية أو إشرافية، إيش القيمة اللي يضيفها للمؤسسة أو الشركة؟
1: عدة قيم. أولا موضوع التعميل الحقيقي، هذا هو جانب آخر في موضوع عملية التعميل أو الإحلال الوظيفي. الموظف ينتقل من وإلى، هذا يعتبر إنجاز كبير بالنسبة للمؤسسة، نجاس يعملها بيطور موظفها وسمعة المؤسسة نفس الوقت مع جهات الحكومية أيضا، تؤهل الشركات هذه أيضا بحصول على مشاريع أفضل من خلال الجهات المعنية، مساهمة أيضا للمجتمع نفس الوقت، المجتمع المحلي، اقتصاد البلد، كلها عوامل هذه تساعد في عملية لتأهيل هذا الموظف من وإلى. عدة عوامل اقتصادية، اجتماعية، وظيفية. تصور صالح حفيظ شخص من وظيفة سائق أو من وظيفة عادية انتقل اليوم إلى وظيفة إشرافية، كم من التغيير أو كم من الأشياء تحصل في حياة هذا الشخص، تعزز مكانته، تعزز أيضا الدخل الشهري بالنسبة لهذا الشخص، مداركه راح تتغير، فكره راح يتغير، أسرته تفتخر فيه نفس الوقت، أبناء يفتخروا فيه نفس الوقت، كل هذا الشيء.
0: جميل. طيب عشان أستفيد من الوقت في آخر هذا الحديث، وأيضا أنا أعرف أن عندك ارتباط آخر، لو طلبنا منك أن تلخص فلسفة مبادرة كفو، يعني في رسالة واحدة موجهة لكل شركة تؤمن بالتعميم، ماذا ستقول؟
1: حقيقة رسالة سريعة أو رسالة باختصار اختصرها للجميع. أولا للشركات والمؤسسات، أتمنى من الجميع الاهتمام بالكادر الوظيفي العماني مهما كانت وصلت المنصبه أو وظيفته، اهتمام به تماما. الرسالة الأخرى للشاب العماني، أتمنى من كل قلبي أن كل واحد اليوم يفكر في تطوير نفسه. إذا مبادرة موجودة أو أي مؤسسة أو أي شركة تبادر لتأهيلكم أو تمكينكم فلا تفوتوها، فهذه فرصة، كما يقال الفرصة في العمر تجي مرة واحدة، فلا تفوتوا هذه الفرص. وأرجو من الشاب وأرجو من كل شبابنا الاجتهاد والمثابرة وأيضا والعزيمة في تطوير أنفسكم. التطوير ما تجي من بعض القصص، تجي مبادرات تجي من الشركات، ولكن كونك أنت عندك إرادة قوية أنك تريد توصل لمرحلة معينة، تأكد كل تأكيد أنك راح توصل بجدارة
0: بإذن الله
1: سبحانه وتعالى. هذه رسالتي حقيقية. أيضا قبل ما أختم، أنا أوجه رسالة شكر من القلب إلى إدارة التنفيذية وإلى دار العليا بشركة البركة الخدمات النفطية لإتاحة هذه الفرصة. أمانة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي المهندس مسلم السعيد المعشني، الذي لا يؤلي أي جهد ودائما حقيقة من الداعمين بالنسبة لنا للمبادرات والأفكار اللي تخدم الكادر العماني، الكادر الوظيفي العماني في شركة البركة.
0: يعطيكم العافية، وتحية لك أستاذ محمد البلوشي، رئيس رأس المال البشري والدعم المؤسسي بشركة البركة للخدمات النفطية، وجميع أيضا منتسبي هذه الشركة، وحديثنا حول مبادرة كفو وأهميتها، وكيف فعلا أن النجاح يمكن أن يتحقق وأن تكون نموذجا، يعني هذه المبادرة نموذج وطني ملهما في الاستثمار بالإنسان العماني، لأن التعمين الحقيقي أكيد لا يتحقق بالتوظيف وحده، بل بالتأهيل، بناء الشخصية، بناء المهارة، وخلق الفرص اللي تضمن استدامة النجاح للأفراد والمؤسسات والوطن. شكرا لك أستاذ محمد، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا على هذه اللقاء.
0: فاصل إن شاء الله إعلاني بسيط للفترة الدينية لأذان العصر، بعدها إن شاء الله راكعين.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد في ما تبقى من عمر هذا اللقاء، ودائما نذكركم أن رسالتنا في البعد الخامس دائما نسعى جاهدين أن نحول كل موضوع، فكرة، قضية إلى مساحة للفهم، وكل تجربة إلى مصدر للإلهام، وكل حوار إلى قيمة تثري الفكر، لأننا نؤمن أن الوعي يبدأ بسؤال، وأن المعرفة تنمو بالحوار، وأن المستقبل يبنى كذلك بالأفكار. إلى لقاء يتجدد معكم في رحلة جديدة من المعرفة والإلهام، دمتم بخير، وكنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، شاركتني فيها في الإعداد وفي الإخراج أشواق العمري، وفي الإخراج المرئي الطالبة ندى علي، وهي طالبة بكلية البيان ومتدربة لدينا، وعسى الله يوفق إن شاء الله جميع الطلبة اللي يسعون جاهدين أنهم يحققوا أيضا جزء من دراستهم، رسائلهم، أعمالهم، وهم أكيد يكونوا شركاء حقيقيين في صناعة كل حدث. نلتقي إن شاء الله في الغد، وإلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: 사랑아.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

0: شبيبة FM. سمعوا 90.5 مصر وثمانية 90.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرباً.

عيش حياتك وخليك

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عيش حياتك وخليك شبابي مع إذاعة الشبيبة وبرنامج دو الناس. معاكم مستمعينا من الساعة 5 لين 8 المساء، 3 ساعات مشوار من التواصل والتفاعل، أكيد من الأحد للخميس
1: 100% من الأحد للخميس. نحن معاك مستمعينا بمواضيع مختلفة، مواضيع متنوعة. والعلوي عيد الخواتري وأبرال، أقول عيد المشافري، عيد الخواتري أبرال المشافري، وأكيد بالكواليس معانا بدر البلوشي،
0: وهذه أكيد تحية للإعلام الكبير عيد بن حارب المشافري.
2: أكيد تحياتنا له، ونمسي عليكم أكيد مستمعينا الكل من يسمع ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. وتحياتنا أكيد للي شاهدنا عبر اليوتيوب وعبر مرئيات الشبيبة، ونقولكم بدينا مساء جديد، وأكيد مساء كله يلسة عفوية ومتنوعة، ودائما مع تو الناس يكون هيش يرتفع دائما
0: أو الدوبامين. الدوبامين هذه حافظنا خلاص،
2: صدق عيني أحاول أتذكر كلمة الدوبامين عشان كي قلت لك هيش يرتفع عاد تقل الدوبامين. نسيت الكلمة، نسيت يا أخي،
1: عاد مش أسبوع وانتي تكرري وتعيد وتزيدي
2: أسبوع لا واليوم نسيتي.
1: ماشي، الدوبامين أمس ارتفع ولا ما ارتفع عندك؟
2: لا مع تو الناس لازم،
1: ما تو الناس
2: المباراة يا الله، لا تذكريني،
1: لا تذكرني بماضي اللي راح.
0: إذن مستمعي الكرام، مثل ما قالت زميلة أنوار وأبرار، أكيد إحنا معاكم 3 ساعات مشوار من التواصل والتفاعل، أكيد مع فقراتنا اليومية والأسبوعية في برنامج تو الناس. مستمعينا أيضا نرحب باللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس صوت وصورة، وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و 98.5 هناك في محافظة ظفار، أرض اللبان والخريف والضباب
1: ما يفيدك
0: والأجواء الحلوة
1: ما يفيدك.
0: المدير لك ألو، المدير أنت قبلنا تسمع يا مديرنا
1: لك ألو
0: مديرنا.
2: عاد تصدقوني اليوم يقول يا ولد أخويا، يقول لي ترى نحن خلاص باقي لنا كم يوم بنسير، كيف تمو بتسيرين معني؟ أنا إيش يعني أقولهم؟ أقولهم خلاص أنا بس
0: خلاص
2: بشوف الرذاذ وبشوف الضباب وبشوف أمطار وبشوف الخريف كذي من بعيد لبعيد.
0: تعرف إن هذه لحظات صعبة لما يكون من نفس البيت حد يروح حد ما يروح.
2: طبعا
0: تعيش عايش الاحساس،
2: بس ايش بنسوي؟ عايش لنا خلاص عاد.
1: ابرار اثبتوا علماء النفس في دراسه طريفه انه اذا تخيلتي نفسك، اذا شغلت عندك التخيل كانك سافرتي، فبالتالي تخيلي مره في سويسرا، مره اول شيء بدا بطلاله روحي ظفار.
2: ايوه
1: روحي
2: يعني لا لا تعرف ايش
0: يعني
2: بسوي؟
0: يعني حلم بس يعني
2: لا عيد، تعرف ايش بسويني؟ انا بقعد فوق تراتان وبخلي حد يسكب علي ماي وبقول خلاص انا بالخريف.
1: يا سلام، هوليود بيجي كله هنا عند ابرار. يا سلام على شي ابرار. عاد بدنا نقول انه شو اسمه هذه صانعي الافلام، الشركه صانعي الافلام، سواء كان طبعا ديزني ولا سواء كان
2: بيطلبوني بعدين
1: شو اسمه، ايوه بيطلبوش انت، بيقولوا ابرار صانع الافلام
0: هنا عندك روما زين، وبنحط لك خلفيه كذا على اساس انك انت في الخريف و...
2: خلاص تمتم مستعده خلاص
0: على في جبل يتين او انك مثلا في احد العيون الموجوده هناك في محافظة ظفار،
1: وعيد نجيب هذيك نجيب هذيك المروحه اللي تسوي رذاذ.
2: ذكريا ورا بس الثوب الظفاري اهم شيء عشان مره عيش الدور.
1: شفت الذي حرك الحس فيني من بعدها قلت يا بخت عيني.
0: مؤيد فنان الحبيب مؤيد حبراس، سمحنا اعذرنا.
2: عاد ما نعرف مؤيد حبراس الحين خريف ظفار 2026 هل في أغنية جديدة أو لا؟
1: يبالنا
0: احنا من الرقمين الجديد، واكيد تظهر اغاني كثيره في موسم الخريف.
1: صح بالضبط. لا واحلى ما في الموضوع تصير الاغنيه، يعني هذا التراث العماني كان سبب انه هو ينتشر في كل
2: وايد
1: مناطق، طبعا منطقه الخليج أكيد. وايضا دول العالم، يعني تشوف اللبناني يرقص على الاغنيه الظفاريه.
2: أيوة.
1: تشوف السوري يرقص على الاغنيه الظفاريه، والخليجي عادي يسوي ترندات عليها
2: طبعا،
1: وخذ لك عادي ترندات. عاد نحن ننتظر طبعا.
2: لا وايد، وخصوصا الأغاني الظفارية أنوار، يعني مرة تضرب ويصير ترند، فالكل يحط، يعني سواء كان الفيديو مناسب حق الأغنية وما مناسب الكل يخليه.
1: صحيح بالضبط.
2: أيوة.
1: وأحلى شيء بعد الأبرار إنه مثلا هنا نشوف صغارنا
2: زين
1: مرة تشوفوهم هم، يعني أنا اللي عجبني في أغنية طبعا مؤيد حبراس إنه لو لاحظت الأطفال بنوتات صغيرونات يرقصوا الرقصة الظفارية.
2: أيوة.
1: أول ما تبدأ الدقة دقة الأغنية مباشرة،
0: فنون ظفار وما أدراك ما فنون ظفار.
1: أيوة والله. ويبدأوا كذا يتمايلوا الصغارية على الترانيم الظفارية، ف في مشهد جميل ورائع
2: أكيد اللي هو تقريبا اسمه فن الطبل الظفاري.
1: أيوة
2: فن الطبل الظفاري وكل الفنون يعني الظفارية بالتحديد الظفارية التقليدية لو أحيانا نحن بعض الكلمات جبالي ما نفهمها لكن وايد نستمتع ونطرب بالأغاني الظفارية.
1: أكيد بالضبط. ومن أجمل الفنون طبعا الـ من أجمل الحركات الراقصة بين الشباب وبين البنات وكيفية تناسقهم هو الفن الظفاري.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم مستمعينا من بعد أول فاصل, وأكيد مستمعينا نحن بانتظار مشاركاتكم وأكيد أحاديثكم وبإذن الله تعالى على موضوع حلقتنا اليوم, واللي هو يا ترى مستمعينا الأحبة هل في أحلام معينة توقفتوا عنها وتركتوها وانتوا في قرارة نفسكم لو إنكم كملتوها راح تحققوها وراح تحققوا شيء كبير. اليوم على 24-99-00-00 ننتظر اتصالاتكم, ومع أول اتصال نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيد وأنوار وأبرار, يسعد لي مساءكم ومساء كذلك المستمعين لهذه الإذاعة الرائعة إذاعة الشبيبة. جميعا أقولكم مساء الخير, يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بلبل.
1: والنعم مساء النور والسرور والطاقة الإيجابية والفرحة. عيد اسمع بس
3: أكيد
4: الصوت والنبرة وكذا والحماس.
3: أنا أعرف الحماس لأنه طلعت البرتغال. حماس يعقوب لأن البرتغال طلعت من منافسات كأس العالم. صح يعقوب,
2: كيف حالكم؟ عساكم
1: بخير. الحمد لله
4: بخير, دامك بخير. نحن خلاص تخطينا موضوع خروج البرتغالي.
3: أمس هي هذه نبرة الصوت مال يعقوب؟
4: ما أيوة نفسها. كان غير مختلف
1: أبدا يا عيد أبدا.
4: اليوم رجع يعقوب اللي نحن عارفه.
3: إيش السالفة يعقوب؟ إيش السالفة؟
2: والله دائما السالفة يعني وحل الشاهد مباريات كأس العالم نشوف العجب والعجائب خاصة في هذه البطولة, يعني بطولة 2026 اللي كل شيء فيها غير
1: عام المفاجآت.
3: زي ليش شفت يعقوب؟ يعني ليش شفت
2: راح كريستيانو
4: يا ربي يا ربي يا ربي.
3: لا تزيد لا تزيد ولا تقلب المواجع.
4: اي والله لا تقلب المواجع.
2: لا لا لا تقلب المواجع, لا نقول لا تزيد المواجع.
3: خليني قد نسيت.
4: اي والله
3: لا تقلب.
4: خلني ناسين يا يعقوب, خلني ناسين.
2: يا الله
3: حياك الله يعقوب.
2: تحية وجهة لجميع المستمعين لإذاعتكم الرائعة, وأنتم الثلاثي دائما ما تسعدونا حقيقة في هذا المساء مع تو الناس. وتحية وجهة إلى صديق الوفي المخلص سامي طبيعي, أيضا مستمع إليكم دائم حقيقة عبر هذه الإذاعة. وأنتم جابريننا حقيقة, يقول لك إيش اللي جابرك على المر
3: للي أمر منا
1: يعني أمر من المر يا يعقوب.
4: أحنا ما عرفني يعقوب نحن الحلوة للمرارة.
2: أنتوا ما مرين, أنتوا حلوين
1: الله يعطيك العافية,
2: وزايدين المكان حلاوة وزايدين المستمعين جمال فوق جمال.
3: الله يسعدك يا يعقوب. الله يسعدك يا غالي, وإن شاء الله دوم هذه المعنويات المرتفعة وأساسا تنعكس علينا إحنا كمذيعين في برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة. طاقتكم هذه الجميلة يعقوب
2: من تقدم إلى تقدم عيد إن شاء الله, من تقدم إلى تقدم.
1: جميعا جميعا أخي يعقوب. أخي يعقوب موضوع حلقتنا اليوم بالمرة معاك ترى. ها
2: والله سمعي, أنا كل الأحلام قضيت عليها
3: تحققت. الله عليك
4: محظوظ محظوظ.
2: إلا حلم واحد باقي ومستعصي أمامي هذا الحلم, مستعصي يعني.
3: إن شاء الله بيتحقق.
2: أتمنى يصير حقيقة يعني.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
3: يا رب يتحقق إن شاء الله.
2: ساعدني أنوار طيب. أبرار والله.
1: طيب يعني الله يبعد عنك التعب.
2: ساعدوني على هذا الحلم.
3: أبرار تسألك يعقوب إيش هو هذا الحلم؟
2: والله لو تعرفوه تقفوا معي يا أخي.
1: خبرنا
3: يلا
2: لكن
3: عسى.
2: لكن المشكلة
3: بس لا تورطنا يعقوب.
2: والله تحقيقه صعب, صعب جدا. رغم أنا أرى سهل ما صعب, لكن التحقيق تعبت كم سنة عدته, وأنا يعني في حدود 10 سنوات ما بس أحلم حتى في الواقع أشوفه.
3: إيش هو يعقوب؟
4: أنا أتوقع شيء
3: حاجة تخص الرياضة.
4: أنا أتوقع تعليق لا. رياضي.
3: ها؟
2: لا لا لا لا لا, التعليق الرياضي جاوز بعد خلص. هذا هذا حلم, هذا كان حلم.
4: طيب.
2: وما تحقق لأن كان في أسباب.
1: إنزين.
2: إنزين, لكن الحلم الأقوى اللي أنا أتمناه ولحد الحين ما تحقق وأنا أتمنى صديقي المخلص الوفي ويسمعني الآن اسمعني سامي العبد اللي طبيعي والله يا عيد وأبرار والله إني أنا أحاول مع هذا الإنسان يرافقني في سفرة وقلت لكل شيء على حسابي أنت بس
3: يعقوب
2: جيب شنطة الملابس والله العظيم على اليوم على اليوم وما راضي
3: يعقوب خلاص أنا جاهز
4: بدل سامي بدل سامي
3: أنا أحقق لك حلمك يعني يعقوب خلاص عادي
2: أنا حلمي مع الشخص ما معك أنت لو معك أنت
1: ما أعرف بيجيب الكلام لنفسيه صراحة
3: أنا ما أعرف يعني إذا كان قصدك مثلا صديق ومرافق لك في السفر عيد جاهز
2: عيد لو أنا كنت باغي حد يسافر معي من غير طبيعي ترى كثير راح سافر معي وكثير أنا سافرت معه ومستمتعت
1: نعم.
2: لكن هذا الإنسان أحايلة بس أبغى أجرب العيشة معه في الغربة أنا بس بغى أجرب العيشة معه في الغربة 7 أيام
1: نعم.
2: وما راضي يرافقني أبدا
1: سامي أنت تسمع
3: يا سامي العبدلي وأنت تسمعنا أيوة. من برنامج تو الناس إذاعة الشبيبة يا أخي حد يرفض بالله عليك هذا العرض
1: مشمول
3: يعني صراحة مشمول. أنا ما أعرف يعني
4: سفرة مجانية مع صديق عزيز يعني سامي شبه أكثر من كذي
2: محمول
1: مزمول نعم
2: ما عليك شيء حتى في العمل ما يعطى إجازة أنا أدبر الإجازة وذلك عطيت عرض بعد اسمع العرض قلت له إذا كان يوميتك في الدوام 20 ريال أنا أعطيك عن كل يوم 3
1: أنا أقول لك شيء أخي كلني أنت من صديق نفسي
3: يعقوب بعدني أقول لك يعني راجع أنت نفسك وأنا جاهز
1: أخي يعقوب
2: بالنسبة للسفر معك أنت هذا تشريف وتاج على راسك
3: الله يسعدك الله يسعدك
2: إن شاء الله يوم من الأيام بنسافر بإذن الله تعالى بس خلنا قبل نشوف على الطبيعة ونجلس معك ونستمتع وبنسافر أنا وياك في سفرة خاصة
3: يا مرحبا بكم الغالي
1: أخوي يعقوب أنت تراك أنت أخذت أساليب كلها مادية الظاهر إنه ما يتناسب الأساليب المادية سامي شوف لك أساليب ثانية وإن شاء الله بيقتنع ما عليك
2: أي مادية
1: ما عليك
2: كل الأساليب تعرف وش قلت له قلت له نجي نسوي كل شيء من عندك وخلنا نسافر مع بعض ما رضى
4: خلاص هو يسمعنا الحين سامي وإن شاء الله يقتنع أن يسافر معك
2: إن شاء الله هذا هو الحلم الوحيد اللي ما متحقق في حياتي حتى الآن
3: وبإذن الله يتحقق قبل أن تغلق المكالمة مصر والأرجنتين توقعاتك اليوم
2: شوف
3: هي الأمنيات مصر بإذن الله تعالى
2: خلينا نكون واقعيين شوف الأرجنتين هي أحق إنها أو أقرب ما أحق هي أقرب للفوز على الفراعنة
3: نعم
2: هي أقرب للفوز لكونها بطلة
1: نعم
2: لكن أنا شخصيا اليوم مع الفراعنة
3: وأتشعر
2: عليهم آخر رمق إن كان خرجوا مرفوعين الرأس
1: نعم.
2: وإن كان فازوا أعلق وصفق
1: يعقوب قلنا في بداية المكالمة بطولة المفاجآت وإن شاء الله يا رب بإذن الله تكون هذه أحد المفاجآت
2: أقول إيش طال عيد قبل يومين أمس ولا أول أمس على الهواء تعرف إيش قال
1: إيش قال
2: قال المغرب ومصر أنا هذا في عقلي الحين أنا سمعته من عيد على عبر الأثير قال المغرب ومصر يمشوا في مسارين مختلفين نتمنى إنهم في النهاية
1: يا رب
4: بإذن الله
3: يا رب
1: يعطيك العافية أخوي يعقوب شكرا على مشاركتك ومداخلتك
2: شكرا جزيلا
1: وهذه الطاقة الإيجابية مسائك جميل يا رب
3: وأكيد مستمعين الكرام على 2499000 نقول السلام عليكم السلام عليكم راحت المكالمة إذن معاكم مستمعي الكرام إيش هو الحلم اللي تركته وتحس لو كملت فيه كان ممكن إنك تحققه هذا سؤال موضوع حلقة اليوم
1: لأن في أحلام كثير مستمعينا كل واحد فينا عنده حلم معين شيء كان يتخيله يتمناه ويمكن حتى بدأ فيه لكن فجأة الحياة تغيرت الظروف تغيرت ويمكن مسؤوليات خوف أو حتى كلمة من شخص خلته يتوقف عند نقطة معينة وما كمل الحلم اليوم سؤالنا اللي نطرحه ونريدك مستمعنا ومستمعتنا أنتوا تسمعنا وتسمعينا وأنت في السيارة أو أنك في البيت عبر منصات المرئية تركز على سؤالنا وتدوره في راسك وتدخل إلى داخل نفسك يا ترى لو ما كنت تركت هذا الحلم هل كنت بتوصله؟ هل فعلا الظروف هي اللي خلتك ما تكمله ولو صارت الظروف أحسن بتكمله؟ أم إننا نحن نستسلم بسرعة وأسرع مما يجب؟
4: لأن نحن أحياناً بسبب ظروف، بسبب أشخاص، بسبب يعني أشياء نتنازل عن الحلم، ممكن نكون إحنا مستمرين في تحقيق هذا الحلم لكن يحصل لنا ظرف أو عشان شخص عزيز علينا نتنازل عن هذا الحلم.
1: صحيح.
4: طبعاً هذا إذن موضوع حلقتنا لليوم. كل التحية لك يا أمجد صديق البرنامج، يقول إطلالتكم تجمع بين الرقي والابتسامة المريحة والجدية المطلوبة مما يجعل متابعة برامج الشبيبة متعة حقيقية، ويسلم عليكم ويسلم على مستمعي الشبيبة.
1: عساك إن شاء الله بالخير والسلامة أخوي، الله يحفظك.
4: في أحد المشاركات على موضوع الحلقة شخص أحد ردود يقول حلمي وهدفي في الحياة طلع تسلل. طلع تسلل. طيب فكر في حلم آخر. إذن
3: أستمعي الكرام على 2499000 نقول سلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا أخوي عيسى، كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير والله يبارك.
3: كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير
2: الله يسلمك. لحظة شوي عيسى،
3: تفضل خذ راحتك. بس هي راح عيسى، هي رحت قلت أقول لك توقل خذ راحتك.
4: يعني من يخذ راحتك من وين راح؟
3: هاي يا عيسى.
2: أيوه
3: هاي يا عيسى معك.
2: لحظة
1: عيسى ما طيب. في قلنا ما في قلنا،
4: لا هو يمكن يس يضبط الأمور ويجهز الأمور.
3: خلونا نذكركم أيضا موضوع حلقة اليوم. كل واحد فينا مستمعي الكرام كان عنده حلم، أكيد شيء كان يتخيله يتمناه، يمكن حتى بدأ فيه، لكن فجأة الحياة تغيرت، الظروف، المسؤوليات، الخوف، أو حتى كلمة من شخص قربنا وخلاص وقفنا، وبعد سنوات يرجع نفس السؤال يطرق بداخلنا، لو ما كنت تركت هالحلم هل كنت بوصل لهذا الحلم؟ إذن موضوع وسؤال حلقة اليوم مستمعي الكرام، إيش هو الحلم اللي تركته وتحس لو كملت فيه كان ممكن تحققه؟ يعقوب أو عيسى، عفوا عيسى. ها عيسى
2: حياك الله، كيف الحال؟ طيبين؟
3: ما نسمعك الحين، الصوت صار بعيد يعقوب ترى. عيسى عفوا.
2: الصوت صار بعيد؟
3: هي يمكن تتكلمنا بسماعة غير التليفون.
2: أيوة السماعة الخارجية. لحظة شوية،
3: هو أفضل أنك تكلمنا بسماعة التليفون عيسى. فمستمعين الكرام على 2499000 أكيد إحنا في انتظار تواصلكم وتفاعلكم معنا، وعلى رقم أيضا الواتساب على 94-37-975. هاي عيسى. عيسى معك. تفضل عيسى.
1: هي معك. أيوة صوتك واضح الحين.
3: تفضل عيسى.
2: والله كان عندي حلم حقيقة كنت أتمناه إني أنا ما قدرت إني أحققه، اللي هو حلم إني أكون مهندس صوتيات.
3: ما شاء الله.
2: أيوة. يعني كنت أحب، أنا تراني أحب الاستماع كثير، أسمع يعني أجلس وأنزل صوتي أغاني وهذا ومسمع وأناشيد وهذا صوتيات.
3: جميل.
2: أي كنت يعني كنت أسمعها وأسمع الناس يعني، فكنت أتمنى يكون عندي يعني كلاس ستوديو بسيط إني أسجل يعني أحب مثلا المغنيين أو المشرين يحب يسجل عندي، يكون عندي ستوديو وسجل صوتيات يعني أسجلهم أغاني. يكون عندي مونتاج يعني.
1: جميل.
4: طيب عندك
1: المر. أنا نفس السؤال متأكدة.
4: شو سبب عدم تحقيق هذا الحلم عيسى؟
2: والله السبب شوية الحالة المادية، وبعدين شفت الأشياء لأن لازم تحتاج فيها مبصر يعني تقرأ، لأن شخص مبصر يكون يساعدك يعني من أسماء كثيف، وهذا حتى لقيت أكلم واحد من الشباب قال عيسى ترى الجهاز الصوتية حساسة كثير.
4: أيوة.
2: فأنت إذا بغض ضرب بالغلط أو سوي شيء بالغلط يمكن يخترم، يمكن يختل عندك النظام مع السيستم. نعم. يعني أيوة. فصعب أنك لازم يعني شوية يحتاج لي دورة كذا يعني أنا أقدر يعني.
1: بس بعده عيسى ما راح الوقت، بعده عندك الوقت.
2: عندي أنا أميز الصوتيات يعني كيف يكون قوتي الصوت، كيف يكون واضح وكذا يعني.
1: يحتاج لها كذا، يحتاج لها يعني خطة واضحة. أيوه. مع المساعدين، مع الفريق وكذا، وإن شاء الله تتدبر.
4: أيوه
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
4: بعد عيسى يعني. نحن نحلم وايد أحلام، وممكن يكون. أيوة. اختيارات الله أفضل عن اختياراتنا نحن، فممكن. صحيح. أنك حلمت هذا الحلم، لكن ممكن في أحلام أسهل وأبسط وراح تغير حياتك للأفضل. فحلو الواحد لما يعيش في وسط يعني في أفق من الأحلام، ما يكون. أيوة. يتمسك بحلم واحد أو مكان واحد.
2: نعم.
1: يعطيك الصحة والعافية أخي عيسى.
2: وفي أحلام صراحة كنت أتمنى يعني أن أحققها
4: وتحققها،
2: يعني فيها سهولة يعني أن أحققها يعني.
1: جميل. الحمد لله.
2: لكن هذا الحلم الحقيقي يعني هذا اللي كنت أفكر فيه يعني.
1: الحمد لله. لكن نرجع ونقول هو الحلم اللي ممكن إنه يتغير على حسب الظروف. يعني اللي فهمنا منك عيسى الظروف اللي موقفة هذا الحلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكن راح ييسر هذه الظروف وتجي الظروف مواتية بإذن الله تعالى لتحقيق هذا الحلم
2: إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى حقيقة صراحة
4: بإذن الله. طيب بإذن الله. طيب عيسى قبل لا تروح نبي نسأل توقعاتك مصر أو الأرجنتين.
2: والله أنا أخاف تكون الأرجنتين يفوز، يعني أنا أحس إن لأن الأرجنتين شوية يعني أنا ميسي شوية ما سهل، يعني ما في كريستيانو، كريستيانو شوية يعني أخذ لهم المشجعية، يعني حتى هو تحسف، يعني تحسف إنه انهزم يعني. لكن ميسي بالنسبة لميسي يعني ما شاء الله عليه، يعني هداف وعنده مهارات يعني.
3: اليوم يعني اليوم إن شاء الله راح يتوقف عن ماكينة الأهداف، الفراعنة راح يوقفون إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
2: نتمنى
4: على أساس
2: الله يكون عربي
3: يا رب،
2: يكون عربي يعني بين المنتخبين المغرب.
1: أهم شيء عيسى خليك متابعنا لين الساعة 8.
2: كثير فرحونا صراحة، مصر فرحونا.
3: هي الحمد لله رب
2: العالمين. إنه رفعوا اسم العرب
1: إن شاء الله.
3: الحمد لله.
2: لما فازوا لكنا نحس بنفس الحقيقة، أكثر نتابع المباراة للنهاية حتى.
1: يا الله نتمنى لهم، نتمنى لهم إن شاء الله.
2: يا رب يا رب إن شاء الله في مصر.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: الإسرائيلي على ما لنا كسبوا. الحمد لله رب العالمين.
3: يلا الحمد لله، شكرا لك يا عيسى.
2: ان شاء الله نتجاوز
1: الحين باذن الله. باذن الله. شكرا عيسى، تسلم.
3: الله يحفظك يا رب. شكرا.
2: الله يحفظكم يا رب.
1: الله يحفظك يا رب.
3: امين. مع السلامه.
2: امين.
3: وأكيد مستمعي الكرام مواصلين، واللي سمع اصواتكم على 24990000 نقول السلام عليكم. تو الناس.
5: عليكم السلام، مساء الخير.
3: مساء الورد، مساء الياسمين، مساء تو الناس، اهلا وسهلا فيك.
5: اهلا بيك. انا الحقيقه بقى نسيت كل احلامي. أيوة. وهو الحلم النهارده ان احنا ان شاء الله نكسب،
3: اللي هو ايه؟ طبعا مصر،
5: اللي احنا مصر تكسب الارجنتين
3: اكيد
1: ان شاء الله يا ابو علي باذن الله تعالى. كلنا امل
5: ان شاء الله. انا على فكره بتكلم عشان اقول لكم حاجه مهمه جدا. انا بقالي تقريبا اكتر من سنه في عمان
3: ما شاء الله،
5: والحقيقه الاحساس اللي انا حاسه هنا طبعا على طول، بس الماتش ده بجد. أيوة. على الاحساس قد ايه احنا يعني بجد الواحد حاسس انه في بلده، قد ايه الزمايل العمانيين بيقولوا لي مصر لو كسبت ما تجيش بكره، خد اجازه.
3: الله
5: بكرة.
3: تستاهل تستاهل يا غالي تستاهل.
5: الحقيقه يعني بشكركم وبشكر كل اللي اتصلوا، وان شاء الله يا رب ان شاء الله حلمنا يطلع حقيقه
1: باذن الله
5: النهارده باذن الله.
4: فرحتنا وحده واكيد تشجيعنا واحد.
3: ما عرفتنا عليك الغالي.
5: انا اسمي محمود صقر، وانا بشتغل هنا في الهوسبيتاليتي في مجال السياحه
3: بقالي
5: اكتر من سنه بحاجه بسيطه.
1: ما شاء الله ما شاء الله. في بلادك اخوي محمود.
5: ربنا يخليك يا رب.
3: حابب تقول حاجه استاذ محمود؟
5: والله حابب اقول لكم على حاجه غريبه جدا حصلت معايا. انا زي ما بقول لحضرتك اقسم بالله اللي اقوله لك ده حصل معايا من دي وان، من وانا في عمان. انا اول ما جيت عمان اجرت سياره. السياره اجرتها كان الراديو مظبوط على اذاعه الشبيبه.
3: الله
5: اقسم بالله.
3: الله
5: اقسم بالله الاذاعه ما اتغيرتش لغايه النهارده.
3: الله يحفظك يا
5: رب. الصبح وانا رايح الصبح بسمع الاخوه الزملاء وهم بيتكلموا بيدونا معلومات هامه وجميله ومسابقات، وانا مروح بعد الظهر بيبقى فيه لقاءات جميله والاغاني كلها بتتحط حاجه جميله. انا بقيت يعني حتى زمايلي كلهم في الشغل عارفين ان انا بسمع اذاعه الشبيبه فقط.
1: رب يعطيك العافيه.
4: هذا شرف، شرف لنا استاذ محمود.
5: والله شرف، وربنا يوفقكم دايما
1: والى
5: الامان دايما يا رب.
4: امين. اليوم موضوعنا عن الاحلام، فحلمنا ان شاء الله
3: راح يتحقق
4: باذن الله. مصر راح يتحقق وتفوز ان شاء الله.
5: يا رب يا رب يا رب. زي ما قال الاخ الزميل الاخ اللي كان بيتكلم قبلي، طبعا الارجنتين بطلت العالم، بس الحقيقه احنا سقفنا ارتفع شويه مش عارف ليه.
3: الحمد لله
5: ان شاء الله املنا في اللعيبه كويس، وباذن الله يفرحونا كلنا ان شاء الله.
3: قادرين باذن الله استاذ محمود، وشكرا لتواصلك وسماع صوتك، وهذه احنا بنحبك يا بلدي، نحبك يا مصر. شكرا جزيلا لك.
5: ربنا يخليك. شكرا شكرا شكرا.
3: الله يحفظك يا غالي. شكرا.
5: مع السلامة.
3: مع السلامة.

0: أنا جاي. عودة مجددة لكم أكيد ومساء جميل مع تو الناس، وأكيد نذكركم كذا موضوع حلقتنا اليوم، شو الحلم اللي للأسف تركته سواء كان بسبب ظروف أو أي شيء، وتحس لو كملت فيه كان ممكن تحققه. على 24994 نقول مساء الخير وتو الناس.
1: مساء النور،
0: أهلا، كيف الحال؟
1: أسعد الله مساءكم جميعا.
2: هذا سامي اللي ما
0: سامي
2: حقق حلم يعقوب.
0: سامي العبدلي. سامي أفا، أول شيء أخبارك يا سامي؟
1: الحمد لله نشكر الله على كل حال.
2: كيف أمورك؟ بخير
1: صحة وعافية. أخباركم
0: أنتم؟ نحن بخير، بس ترى في طلب من يعقوب عشان تحقق حلم اليوم. اليوم حلقتنا احنا عن الأحلام،
2: فضروري وتحقيقها بعد ممكن.
3: قلتم
0: ضروري تحقق حلم صديقك المقرب.
1: ما راح يتحقق
0: سامي. قلتم
1: أقول عيد بيعوض، لأن عيد في الاتصال عيسى، فكان يطري يعقوب ثلاث مرات هو عيسى، يعني بدأ يحلم عشان يقف معه
2: عشان السفر.
0: سامي
3: يعقوب ما وافق. يعقوب قال تشريف مع عيد، لكن هو حلمه أنت تروح معاه، فما في مجال للتخلص من هذا الموضوع يا سامي. قلت من أنت بس واستهدى بالله.
1: أبدا لأن ما في، أو مثل ما تعلمون إن ما في نية للسفر أساسا، ما في السفر. وثاني شيء، ثالث شيء، إذا لابد من السفر فالسفر ليكون فقط مع عائلتي الصغيرة.
2: الله يحفظك يا أخوي يا سامي.
1: يعني ما في مع أصدقاء ما في سفر عندي.
2: الله يوفقكم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله دائما تكثر من السفرات بإذن الله. ها يا سامي، حلمك اللي ما تحقق فيه؟
1: والله أقول لك أي حلم وأي هذا، والله هو شوف ما في أحلام غير واحد، هو بنتين ما يقال على هو. والله بأمانة كان هو حلمي وتمني وكل هذا، هو حلمي أني أسلم كان على أبي قابوس فقط.
2: رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. رحمة الله
1: طيب الله. هذه كانت تمنيتي، فما تحقق الحلم ما راح يرجع. الحلم ما يريدني، كان ما أنا ما أريد.
2: إنزين. مباراة مصر والأرجنتين سامي.
1: مو تريدها بس توقع ولا تمني؟
2: هو التمني كنا نقول مصر، لكن بعد أقول إن شاء الله نتوقع إن مصر إن شاء الله تفوز على الأرجنتين. نخليها توقع أيضا.
1: والله أنا أمنيت وأتمنى مصر والمغرب هم يفوز، واليوم بالذات المباراة بيومها، وأتمنى فوز فعلا فوز.
0: يا رب إن شاء الله.
1: أتمنى فوز مهما كانت النتيجة، بس أهم شيء إنه يطلع الأرجنتين. الأقل يصعد، وإذا طلع وإذا صعد يعني مصر اليوم إن شاء الله، ويتبع بإذن الله المغرب
2: بإذن الله.
1: أتوقع من النهاية بيكون اثنينهم.
0: يا رب
2: إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: واتمنى اثنين دام اثنين منتخبين طلعوا اللي يشجعهم، بقى هذا اثنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: معني هارلك سامي، هارلك.
1: لا عكس المصيبة، بالعكس نحن ما ناخذ حقنا حق غيرنا. لما يكون البرتغال أو البرازيل يستاهل فنقول يستاهل، وإذا كان ما يستاهل فعلا ما يستاهل.
2: صحيح. ما هو المستوى اللي قدموه يعني؟
1: نعم. البرازيل حتى 1% ما يستاهل.
2: نعم. صحيح.
0: نعم. يعطيك الصحة والعافية سامي.
1: الله يعافي الجميع.
0: جزاك الله خير ودعواتك إن شاء الله بالتوفيق.
1: بإذن الله موفقين جميعا، ومن بإذن الله مع المغرب ومع الوطن.
0: آمين. مسائك طيب يا رب. تسلم.
1: ومساءكم
2: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: إذن كلها اليوم الأمنيات إن شاء الله والتوقعات يا رب بإذن الله تعالى. المنتخب المصري يعبر دور 16 ويروح لدور 8 بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. مستمعين المباراة الساعة 8 من بعد برنامج تو الناس مباشرة، بس أنا ما جالسة أشوف حماسكم. وينكم وين اتصالاتكم؟ نبي نسمع اليوم حماسكم.
3: أنا اللي حبيت أن يقولون حتى التوقعات بيخلون التوقعات عربية، لأن طبعا الأمنيات غير وتوقعات غير.
0: صحيح.
3: فحبيت أنهم يقولون حتى التوقعات كذا بنمرمج عقولنا إنه توقعاتنا تكون صح. عربية. إذا مستمعينا نذكركم كذا موضوع حلقتنا اليوم، شو الحلم اللي تركته وتحس لو كملت فيه كان ممكن تحققه. وهنا تقريبا يجي السؤال، يا ترى ليش حن يعني نترك أحلامنا؟ فتشير دراسات في علم النفس إلى أن أغلب الناس هم أساسا ما يتركون أحلامهم بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة، بل بسبب الخوف من الفشل أو نظرة الآخرين. وأيضا ما ننسى الضغوط العائلية والضغوط أيضا الاجتماعية وكذلك الظروف المادية. هذه أكثر ثلاث أسباب مستمعينا، هي يعني أكثر ثلاث أسباب شيوعا للتخلي عن الأحلام.
0: صحيح. ممكن
4: دراسة يعني سبحان الله من واقع حياة حقيقي، إنه أحيانا الضغط المجتمعي مستمعينا اللي نشاهده سواء كان في محيط الأسرة سواء كان في محيط الأصدقاء ممكن يحدنا من تحقيق أحلامنا بالضبط. ونوقف في نقطة نقول والله ما أيد يشوفوني بنظرة مثلا الفاشل أو ما وصلت لحلمي وكذا، أحيانا حتى نميل إن نحن ما نذكر وش هي أحلامنا، نخبيها بحيث إن لو ما وصلناها ما يكون عندنا يعني للمجتمع الخارجي ما يكون في ضغط من المجتمع الخارجي إنه تراك أنت قلت بتسوي كذا ما سويت ما وصلت ما أعرف وش، فأنت تميل إنك تحتفظ فيه لنفسك.
2: إنزين برأيك يا نوار وأبرار، هل الظروف أقوى من الإصرار؟
3: لا
2: يعني لو كان مثلا عند كل واحد عنده حلم طبعا أكيد بس لو أصرينا إحنا وما تركنا الموضوع للظروف أو لأي شيء آخر هل تلاحظوا أن الظروف مثلا تكون أقوى أحيانا من الإصرار؟
3: أنا أشوف أن الظروف تستسلم أمام الإصرار، بمعنى يعني حتى قريب كنت جالسة أشوف فيلم هندي فعلى أساس أن الطبيب النفسي هو شاروخان والممثل البطلة فالبطلة كانت تقريبا أنها تبغى يعني ما أذكر شو كان الحلم اللي هي تباه، ايوه ان هي كانت مصوره افلام وهناك كان في عنصريه يبون مصور الافلام اللي هو يعني رجل فهو قال انك انت سهل اوكي استسلمي حق الظروف روحي صيري ربة بيت كذا وايد سهل حياتك بتصير وايد احلى لكن راح يظل طول عمرك هالحلم في داخلك بتجيبين احفاد ويعني ممكن انك تشكلين قبيله لكن هالحلم بيظل في داخلك، عكس لما يكون عندك اصرار. وفعلا هي لما اصرت وصار حتى يعني صارت حتى ظروف عندها والناس حاربوها وكذا لكن حققتها. فدائما اشوف ان الاصرار يعني حتى نقدر احنا نقول جبال كبيره ترى تستسلم حتى مع الاصرار.
4: انا اقول وايد وايد وايد
3: اذا كنت تستمر
2: تتجاوز يعني
3: تتمسك بالاصرار
4: بزرط. انا بالنسبه لي اعتمد على شخصيه الشخص نفسه على طبيعته على هو من اي نوع من الاشخاص، هل الاشخاص اللي ممكن انهم يصروا او من الاشخاص اللي يستسلموا. واحيانا تكون تجارب الحياه هي اللي تساعدك اذا كنت توصل لمرحله الاصرار على الحلم ومواجهة كل الظروف، وأحيانا تجاربك ما هي كفاية إنها تساعدك إنك أنت تكون تصر على حلمك بصف. ممكن تجاربك يعني تكون بسيطة وخلنا نقول تفتقر للتجارب اللي تساعدك إنك تقول لا أنا حتى ولو ما وصلت للحلم على الأقل أصريت.
3: بالضبط، أن يكفينا شرف المحاولة.
4: بالضبط،
3: أن حاولنا. وأحيانا مثلا نحن في رحلة السعي حق حلم محدد إلا فجأة ونحن في نص الرحلة نطمح لحلم أكبر
4: صح،
3: ففعلا يتحقق الحلم الأكبر والحلم اللي حن كنا حاطين في بالنا خلاص ما يتحقق، لكن ما نتحسر. ليش؟ لأن حن عندنا طموح أكبر وحلم أكبر.
4: صحيح. على 2-4-9-9-0-0-0-0 نسمع رأي متصلين ونقول السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا هلا وسهلا أختي شمس.
5: يا مساء الخير.
4: يا مساء النور والسرور.
3: شخبارك؟
5: الحمد لله. شخباركم أنتوا طيبين؟
2: الحمد لله بخير.
5: طيبين.
3: الله يعطيك بخير
5: يا رب. والله أنا اتصلت أول الحلقة بس طول الذي متصل الأول.
4: نعم. أيوة. خضينا علوم وشمس خضينا علوم وخبار على المباراة. أنتي وش أخبارك؟
3: أي والله.
5: الحمد لله تمام الله يسلمك.
4: الحمد لله.
5: بخير. الحمد لله.
2: دائما وأبدا إن شاء الله تعالى. في موضوع حلقة اليوم شمس.
5: موضوع حلقة اليوم.
2: الحلم اللي تركته شمس وتشعر إنها لو كملت راح تحققه إيش هو؟ والأحلام كثيرة طبعا.
5: أنا عندي أنا شغف بالكتابة.
3: جميل.
5: أنا من وأنا صغيرة أحب الكتابة أحب المطالعة بحاجة تخص الأدب أكثر شيء.
4: جميل.
5: وأكثر شيء طبعا أنا أكتب روايات قصص خواطر
2: إن شاء الله.
5: لكن حلمي كان كبير في هالشيء أني أنا يعني أحققه بس للأسف وقف بسبب الظروف يعني، لكن إن شاء الله تعالى أنا إن شاء الله جالسة يعني أشتغل على هذا الموضوع بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب هالروايات تشوف النور وحلمي يتحقق بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى. إذن يعني أنت شمس يعني ما تركتي حلمك بيدك، تركتي أو نقدر نقول إحنا وقفتي بسبب الظروف.
5: أي أكيد الظروف أول شيء إن عرفته إن أنا سبب إني أنا مريضة أول شيء.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: آمين يا رب العالمين. ثاني شيء إني أنا الزواج والأولاد وال
3: الظروف
5: الحياة عامة يعني.
4: نعم.
5: لكن بإذن الله يعني أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى إني أنا أكمل
4: بإذن الله.
5: الحين عندي روايتين وبإذن الله تعالى أشتغل عليهم إن شاء الله يا رب
2: بإمكانك
5: يشوف النور بإذن الله.
2: بإمكانك يا شمس, بإمكانك إن شاء الله تعالى, وراح توصلي واستمري بس
5: إن شاء الله. إن شاء الله
4: بإذن
5: أتمنى من الله سبحانه وتعالى.
4: يا رب إن شاء الله,
5: يا رب
4: الله
5: إن شاء الله بإذن الله.
4: بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية شمس.
5: آمين.
4: وسعيدين بسماع صوتك اليوم.
5: وأنا أسعد وأنا أسعدك.
2: شكرا جزيلا.
5: مع السلامة.
2: مع السلامة.
5: مع السلامة.
4: هي ظروف مستمعينا ممكن تحدنا عن إن نحن نحقق أحلامنا, ولكن لازم ندير بالنا لما نقول ظروف ما تكون شماعة نعلق فيها
3: بالضبط.
4: توقفنا عن تحقيق أحلامنا.
3: ممكن نحن نتوقف وقوف كذي يعني مبدئي أو وقوف مؤقت, لكن بعدها نستمر
4: ونصنع خطة واضحة وذكية من أجل الوصول إلى ما نطمح إليه.
2: أكيد مستمعين على 2-4-9-9-0-0-0-0. أقول السلام عليكم توي الناس.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام
3: ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا بخير, أهلا بالمشجع الأسباني.
3: مساء النور. مساء النور.
4: سمع سمع الصوت بسنتو. سمع الصوت.
6: من الصوت بكل خير ومسرة.
3: من الصوت مستانس وفرحان.
2: إحنا تركنا لك المايك, تركنا لك المايك.
4: المايك وخلى عيدين وانتهى وخلى بار.
6: اللي بالقدر طلعوا من الناس والميدان حميدان. يا أولادي لا تحجوا لا تحجوا
2: كنت على الطوب. أبو سلطان, أبو سلطان إحنا نسينا الموضوع. زين واليوم خلينا في موضوع حلقة اليوم.
6: يومين والله حرام بأمانة, يومين برازيل وخلاف برتقال يعني حرام بأمانة يعني هذا ما سين صعب يعني كيف بكون أنا أقضي يومي
2: معي طبيعي يا أبو سلطان. المنتخب البرازيلي والمنتخب البرتغالي طبعا أكيد ما قدم المستوى المطلوب, وبالتالي إنهم ما تقولهم يعني ها
6: الحين
4: بسلطان بسلطان خلنا نكون صريحين. أمس اللي تحداك أبرار ها.
3: لا تعرف أنا شو قلت حق زملاء بسلطان, قلت لما يتصل بسلطان بسوي نفسي مشغولة, بسوي نفسي تايهة, ممكن أطلع من الاستوديو لأن خسرت الرهان.
6: خسرتي أنا قايل فقلت بتخسر بتخسري فبرتي عطيت النتيجة
4: مبارك
6: نتيجة أمريكا.
3: إنزين الحين هاي نتيجة أمس, خلنا على نتيجة اليوم. توقعاتك مصر ولا الأرجنتين؟
6: مصر
3: بإذن الله تعالى.
4: بإذن الله تعالى. عجبتني أبو سلطان كذا باك مرة مرة والله كفو.
6: والله عمرك كلمة ما ترجع على الخلف
4: والله إنك كفو.
3: وأنا بديت أوثق في حدسك أخوي أبو سلطان.
6: فاول
7: إسبانيا لميكيل ميرينو 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني.
6: تعادل مزيدا وفرصة في الوقت يعني الوقت قاتل الوقت قاتل يعني ناس محارب.
7: والهدف الغدار إسباني, الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب.
6: إسبانيا أبو إسبانيا.
2: ارتحت الحين يعني ابو سلطان مرتاح؟
6: والله بامانه استاذ امس بامانه الوقت القاتل صراحه ذبحكم ذبح بالاخص يعني اللي
2: انا من قالك بعد انت اعطيتني البرازيل واعطيتني البرتغال, بعدك اعطيني منتخب ثاني ويخسر وتقول لي اني انا اشجعه.
6: لحظه اقول لك انت من البدايه تشجع البرازيل وهاوي البرازيل من عمق اظهارك. اسمح لي انا
4: ايوه معك صحيح ابو سلطان. الله يعطيك الصحة يا أبو سلطان.
6: الشاب البرازيل وأبراب نفس الحال وبسبب من بس رقم 7 أيوة
2: بعد برا بعد رجعنا
6: يعني واقعيين يعني لكن زيكين طلع
2: اعتزل. لكن خلينا نتفق أبو سلطان على شيء, إن المتعة متعة كأس العالم انتهت بخروج المنتخب البرتغالي, وأنا أتكلم هنا عن اللاعب كريستيانو رونالدو. لحظة أنت خلينا
3: أنا معي
2: في آخر طبعا
6: حبيبي
2: خليني أكلمك.
6: أبو سلطان المنتخبات الثانية أفضل عنه بمليون مرة.
2: أبو سلطان أنا ما أقولك ما في أفضل, في أفضل, ولكن لمدة عقدين وإحنا جالسين نستمتع كريستيانو رونالدو وميسي. الحين يعني كريستيانو رونالدو بالنسبة لي نقول الكرة العالمية خلاص,
6: لكن الأدوار النهائية وين حدهم وين حدهم.
2: عموما احنا اليوم بيطلع بعد ميسي ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يطلع ميسي ان شاء الله. ها
6: ما مشكله, اهم حاجه انه مصر تفوز
4: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله.
6: اهم حاجه
4: والمتعه ابو سلطان, المتعه تكون بين مصر والمغرب بدل ميسي ورونالدو باذن الله.
2: باذن الله تعالى
3: ان شاء الله.
6: باذن الله.
4: الله يعطيك الصحه والعافيه. زي موضوع حلقتنا ابو سلطان لا تنسينا اياه ترى.
6: ايوه
4: هات علومك, هات
6: الأمي والله بأمان الإنسان لو يخطط ما يخطط، ربك ما جعل لك إياه فيها شيء نصيب مستحيل تناله.
8: صحيح.
6: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتب الله لك.
8: نعم.
6: لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتب على الله لك.
8: نعم بالله.
6: مستحيل على الإنسان لو يسوي ما يسوي إنه ما أنا أخطط وأسوي إنه والله بحقق كذي باغي يكون وكذي، ربك ما قاعد خلاص ما تحصل هذا.
8: بس الغالي في شيء هناك اسمه رصيب. بس هناك أبو سلطان شيء اسمه السعي.
3: صحيح. أيوة.
8: احنا ليش ما نسعى خلف يعني احلامنا او الاشياء اللي نريد نحققها؟
6: اذا كان ربك ما جعل لك اياه
8: والنعم هذا امر مسلم به الغالي.
6: مستحيل يا استاذي صعب انك تقول والله انا فاشل، لا الانسان ما يكون فاشل، الانسان يسعى.
3: صحيح.
6: يسعى.
8: اكيد.
3: هي
6: وما يفقد امل، يخلي ايمانه بالله قوي، اذا كان ربه جعل لي اياه ويكون هالشيء من نصيبه
3: صحيح
6: بيناله، اذا كان ربه ما جعل له اياه ما من نصيبه مستحيل.
4: ما بعد أكيد. السعي بإذن الله تعالى.
3: أيوة بس أخوي أبو سلطان ما في حلم كان كذا يراودك وممكن كان يعني في خاطرك تحققه وما تحقق؟
6: لا أنا ما كنت، أنا حياتي اليوم عشتها أبو البكر عسى إن شاء الله ربي يجعلني
4: عايش. الله يطول في عمرك يا رب يا أبو سلطان.
6: آمين.
4: وشكرا.
6: أما على أحزم راسي ولا تصحيح لا والله ما أسوي.
4: أريح راسي مرة.
6: مين بحافظ على قدر جولك؟ وشو بعمري إنه والله باغى أوصل كذا وباغى أسوي كذا لا.
8: ولا بعدنا أرجع لموضوع. أرجع
6: لموضوع.
3: بس بيني وبينك أخوي أبو سلطان ترى حالات الحياة بالأحلام وبسقف الأحلام.
6: في الأخيرة استاذي يعني في الأخير أنت تقتل عمرك غم وهم هموم.
4: ما دائما أبو سلطان ما دائما.
6: كيف طول البرازيل تخرج؟
3: أقول لك. بتغير سالفة ترجع حق البرازيل.
6: أعصابي وتر عمري هموم.
8: أنا أقول لك يمكن حلمك أبو سلطان إنه إسبانيا تأخذ كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ.
6: شكرا حبيبي. أتوقع كذا. من البداية ما قلتها، قلت لك إنها أشجع من فرنسا والأرجنتين.
8: ما يتحقق حلمك، ما بيتحقق
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب حلمك ما يتحقق.
6: نظام الشيء ومخطط ان البرازيل والبرازيل من نعومه اظفاري وحاجه حاله معذب عمري واخر شيء توتر اعصابي وفي الاخير
8: انوار لا تشخصني
3: ابو سلطان
8: الموضوع.
3: ابو سلطان اسمحني اليوم اقول لك ان شاء الله حلمك ما يتحقق وتفوز ان شاء الله المغرب بالارجنتين ولا مصر.
6: ميدان حميدان ميدان حميدان.
8: شكرا لك يا ابو سلطان.
6: العفو.
8: الله يسعدك
6: يا رب.
8: شكرا يا غالي. شكرا. الله يحفظك يا رب. شكرا.
6: يحفظكم ان شاء الله. يومكم سعيد. عاد تمحونا يا رب.
8: يومك اسعد في امان الله. مع السلامه.
6: يحفظ الله.
8: مع السلامه. نرجع ونقول انه ابو سلطان طبعا لو وجهة نظر في موضوع اللي هي تحقيق الأحلام.
3: أيوة أكيد.
8: إحنا كلنا أكيد بكرة إيش مخبي العلم عند الله سبحانه وتعالى.
3: أكيد.
8: لكن نتكلم عن في أحلام ممكن إحنا توقفت معانا في مرحلة عمرية أو مرحلة يعني مرحلة أيوة. زمنية وكذا.
3: أيوة.
8: لكن بإمكان إحنا نرجع ونكمل مثل ما قالت شمس.
3: صحيح.
8: شمس يمكن تقول أنا توقفت كان مشوار اللي هو الكتابة والروايات وكذا
3: لظروف
8: معينة ولكن صح. تقول مستمرة الحين معها روايتين
3: صح.
8: فالقادم يجمل بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى.
4: هو يعني ما مشكلة إن الواحد بالعكس يعني أنا يمكن أختلف مع أبو سلطان في نقطة إني أنا أخلي الموضوع كذا لا حلو إن يكون واحد دائما عنده هدف دائما عنده حلم
8: يسعى.
4: ويرفع ويسعى يرفع أيوة. سقف طموحاته خلنا نقول ما توقعاته طموحاته يرفع سقف الطموحات وبالتالي بإذن الله تعالى يقول لك إذا ما بلغت القمة أو خلنا نقول الأعلى راح تبلغ الأقل ولكن هذا الأقل هو بالنسبة لك أنت أفضل بكثير من أنك ما تبلغ شيئا أبدا.
3: بالضبط. وحلاوة الحياة بالأحلام حتى صحيح. لو ما تحققت فعشان كذا هذا اليوم يعني نحن نسألكم شو الحلم اللي تركتوه لكن تحسون أنكم إلى الآن ما زال في خاطركم للآن تحسون لو كملتوا كان ممكن تحققونه. فهد يقول حلمي أني أكون لاعب كرة قدم وهو طبعا يحب الكرة لكن الظروف ما سمحت وما تحقق الحلم. بس هنا يا فهد نقدر نحن نقول حتى لو تلعب على مستوى مثلا مع أصدقائك مع مثلا أهلك في المنطقة اللي أنت ساكن فيها أو
8: أيوة.
3: أي شيء
8: أيوة.
3: فحلو أنك تعيش
8: وحاول أنت أيضا نفس الشيء أنك تهيئ الظروف
3: صحيح.
8: كل شخص مثلا يهيئ الظروف لنفسه صحيح. يعني ما يتركها أنه خلاص الظروف هي منعتني لا حاول أنك أنت أيضا تكيف نفسك على هذه الظروف. عبد العزيز من الدوحة من قطر يقول مساء الخير
4: برنامج تو الناس
8: وأيضا إذاعة الشبيبة وللمتابعين. آمنة من إيران أهلا وسهلا مساء الخير. مساء عليكم بالخير أخوي أمجد مساء عليك أيضا بالخير وأيضا إدماني مساء الخير. انتم في برنامج تو الناس، واحنا معاكم اليوم مستمعين الكرام في موضوع حلقة اليوم، ايش هو الحلم اللي تركته ولو كنت مواصل او ما توقفت هل راح تشعر انك راح تحقق هذا الحلم؟
3: تعرفون شو كنت بقول لكم من الحلو ان المستمعين الشبيبه ياسين شاركونا احلامهم. فابو الريم، ابو الريم طبعا وجه له تحيه وانت منال التوفيق، هو يالس الحين يحقق حلمه، ويعني هو يتابعنا قال انه هو اصلا ياس يشتغل على مشروع تجاري في البوسنه، فقال هذا حلمي وباذن الله تعالى قريب راح يعني سياره النور. فكل التوفيق لك يا ابو الريم.
4: انا عجبني من كلام ابو سلطان لما قال من كلامه استشفيت نقطه معينه لازم كذا نسلط الضوء عليها. انا لما اقول حلم في تحكمي في يديني، هو قال ما معقول احلم ان البرازيل تفوز وانا اشجع البرازيل وفي النهايه ما تفوز. البرازيل تفوز ولا ما تفوز ما بيديني انا في النهايه. أيوة. بيدينهم هم، يعني اداء فريق وغيره، اشياء في يديني انا، احلام انا عندي كنترول عندي تحكم فيها، هذه اللي لازم انا حقيقه اوقف عندها وقفه. ليش توقفت؟ اسال نفسي. مستمعينا نحن اليوم سؤالنا لك عن هذا الموضوع مش بس مجرد نباكم تقولون احلامكم ونسولف وندردش، لا، نباك تجلس بينك وبين نفسك وتسال لسه الاحلام مالك. أيوه. من الاحلام، من هذه الاحلام لسه اي حلم انا ممكن احققها وقفت عنده لاسباب معينه في ارادتي بتحكمي اقدر اني اسوي خطوتين وراح احققها بس. أيوة. مثلا يمكن توقفت عنه في زمن من الازمان ونسيته، اليوم رجع وتذكره، يمكن اليوم ظروفك احسن من الزمن اللي توقفت عنده.
3: وانا اتوقع في وايد نماذج نسوا حلمهم 5-10 سنوات التهوا في الحياه فجاه ياهم الالهام او رد لهم هذاك الشعور، شعور الحلم، وسبحان الله الله اراد في هذاك العام او في هذيك اللحظه ان يتحقق الحلم وانهم يرجعوا مره ثانيه للشغف في هذا الحلم.
4: يا رب نكون اليوم نحن سبب من هذه الاسباب
3: باذن الله.
8: يا رب باذن الله. هذه تحيه ايضا لوليد البريكن، مسي عليك بالخير، وعلى 94379975 رساله تقول بخصوص موضوع اليوم، اؤمن ان ما كتب الله سبحانه وتعالى راح ياتي سياتيك ولو بعد حين، وما لم يكتبه فلن تناله، ولو اجتمع عليه اهل الارض جميعا وما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. نسال الله تعالى ان يحقق لنا ولكم الخير ويكتب لنا الاحلام المحققه بحول الله تعالى. هذه طبعا رسالة وصلتنا من الأخ العزيز أبو سلطان الغافري، شكرا لك يا أبو سلطان.
4: شكرا يا أبو سلطان،
3: كل الشكر لك يا أبو سلطان.
8: وأيضا هذه رسالة من سامي العبدلي، مسي علينا بالخير طبعا بعد سماع صوت سامي، أهلا بك يا سامي. وفي رسالة تقول حلمي كان أكون لاعب كرة قدم، تقريبا يمكن يكون فهد هو نفسه، كنت ألعب بس عندي لا هذا الرسالة وصلتنا من سعد.
3: أيوة.
8: أخوي سعد يقول حلمي اني كنت اكون لاعب كره قدم بس طبعا صارت له اصابه في الرباط الصليبي وبعد ذلك منعته طبعا. يعني يا كثر الاصابات ويا كثر اللاعبين فعلا اللي
4: ممكن سعد صارت لي اصابه. الحين العلم تطور، يمكن الزمان الماضي صح، الحين العلم تطور، العلاج الطبيعي وغيره، الحين في وايد حلول ان شاء الله، باشر انت واستمر وان شاء الله ترجع للكره.
8: ولا تقول للعمر، لا تقول العمر عائق او سبب. هذا تشوفني انا كيف يعني بعد ما زلت العب كره قدم وكذا.
3: ايوه شيء حلو،
4: الله يحفظك
3: يعني. شيء حلو يعني في النهايه.
8: يلا خذني انوار وابرار محمد
4: هداف، ترى هداف بعد
3: لو صار ظروف صحيه لكن ما زلت انت قادر، ترى يعني اي شخص قادر مثل ما ذكرت انوار. ترى تطور الحين العلم وتطورت الصحه الحمد لله رب العالمين وتطور الطب. اكيد نحن مستمرين وراح نقرا مشاركاتكم لكن بعد هذا الإعلان. عيش حياتك وخليك شبابي. عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
9: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
3: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
10: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
11: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر

0: ناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: مساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصات إكس وأيضا للمثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار أكيد على 98.5 وهذا أيضا تحية مسائل اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. الجور تقول طبعا في موضوع حلقتنا اليوم تقول كان حلمي إني أنا أصير معلمة والحمد لله تحقق.
2: الحمد لله أنه تحقق.
1: هذه رسالة الجوري وأيضا هنا رسالة أكيد من نمسي عليك يا ابنة السلطنة أهلا وسهلا آمال مساء الخير ومساء الخير لكل اللي تابعنا في برنامج تو الناس.
2: أكيد نمسي عليهم وكذلك نمسي على طلال ونمسي أيضا على محمد اللي نفس الجوري نفس حلم الجوري بس للأسف محمد يقول كان حلمي أكون معلم لكن للأسف ما تحقق. لكن نحن نرجع نقول مرة ثانية نقطة إنه ممكن نحن يعني نحلم بتخصصات محددة أكيد. بس بعدين اختيارات الله يكون بتخصص آخر فهنا أكيد الخيرة حقنا نحن.
1: ما نروح بعيد أنوار اللي كانت ضيفتنا طبعا أمس سلمى المحروقي كانت في شيء فوجدت نفسها في شيء آخر
3: صح
1: واصلت
3: يعني حلمها من أول أنها تكون الحين أصلا أنا أريد أعلق على أحمد يعني مثلا محمد يعني ضيفتنا أمس سلمى هي دخلت يعني كلية الزراعة
1: والعلوم البحرية
3: ولكن هي حلمها علوم فوش سوت اجتهدت لتحول إلى كلية العلوم وحولت تبارك الرحمن بالتالي نحن صحيح أحيانا مثلا الله سبحانه وتعالى يختبرنا أنا أريد أكون معلم ما صرت معلم ترى في أساليب كثير ممكن أكون فيها معلم أفتح بزنسي الخاص
1: صحيح.
3: إني أدرس طلبة أفتح بزنسي الخاص أدرس ماستر ماجستير أروح أعلم في كليات في جامعات وايد بس إني ما أوقف عند الحلم
1: فعلا. إدريس السيابي نمسي عليك بالخير في برنامج تو الناس آمال أهلا وسهلا مساء الخير أيضا هنا معانا تقول آمال يعني احنا علينا التذاكر وهم يسافروا ايش رايكم؟
3: لا العكس العكس نبقى
2: ايوه
3: عليكم تذاكر نحن نسافر
2: ايوه نحن اللي نسافر
1: هي آمال تقول علي التذاكر واحنا لا هي تقول المجموعه انه تو الناس هي عليهم التذاكر واحنا بنسافر ايش رايكم انتم؟
3: انا اقول
1: يسافروا
2: نسافر معكم
3: عشان هم الاغلبيه لا هم الاكثر فانا اقول سووا لنا قطيه انا وعيد وابرار وبدر وشلوا معاكم سفره
2: اي والله
1: ايضا مساء الخير لحور ومساء الخير لام ولهان وايضا ادماني مرحبا
3: ايضا اكبر مساء لاحمد ونرسل اكبر تحيه ايضا لطلال ويا مرحبا بياسر ويا مرحبا ايضا بمحمد ومحمد العلوي وابو علي وحرف معتق ويا مرحبا ايضا باخوي عبد العزيز ونرحب فيكم وعوافي نرحب فيكم جميعا في برنامج تو الناس.
1: وهذه رسالة مستمعين الكرام تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام.
1: كل ما يمر علينا كلمة الذكريات شريط طويل يمر أمامنا سريعا غير واضح تبدأ الشكوك الابتسامة الدموع من ضمن هذه الذكريات طبعا هنا يمكن موضوع حلقة الأمس
2: أيوة
1: عن الذكريات
2: أيوة.
1: صحيح. تحية لك أختي أم زينب شكرا لك يا أم زينب.
3: شكرا يا أم زينب
2: كل الشكر لك يا أم زينب وأيضا أحد الردود على طار السفر يقول لنا خاطري أشوف الشفق القطبي فممكن
3: بعد
2: وانا بعد
1: خذونا معكم ما ياخذونا معكم
2: وايد بس هذا نقدر نقول نوعا ما اذا رتبنا الامور كذي ما يقدر ما نقدر نحققها
3: نقدر طبعا
2: لكن احنا نقصد اشياء مثلا طموح تخصص هوايه او
1: يعني
2: شيء
1: يعني ما يكون مثلا اللي هو لحظي مثلا بالضبط. السفر عادي في اي وقت
3: ما لازم
1: تفكر
3: عادي.
1: انك تفكر ها
3: أيوة. لازم عادي على حسب الظروف
2: يعني اذا رتبت ظروفك انوار يعني رتبت جدولك وكذي مثلا الشفق القطبي اكثر شيء اللي هو فتره الشتاء راح يكون
3: ايوه
2: فتره تبين امورك تاخذين اجازه من قبل ترتبين هالاشياء ممكن
3: بالضبط. يحتاج فيمكن ما يناسب مثلا الظروف الحاليه انا ما تناسب اني اسوي هالشيء لازم اني انتظر يمكن سنوات عادي. اذا رب العالمين كتب لي بعمر
2: بعد سنوات كذي ممكن تحققين يمكن بعد بيطلع اجمل واحلى
3: بالضبط
1: ان شاء الله
3: ايش اللي وقف تحقيق هذا الحلم عند هذا الانسان هذا
1: ربما يكون الوضع المادي يعني
2: الوضع المادي
1: على الامير السلام

0: عليكم ومساء عليكم بالخير أنتم مستمعيكم الكرام عماد علي مساء الورد. نروح مستمعين الكرام لفقرتنا اليومية ولاية وحكاية. مستمعين في هذه الولاية العمانية تجتمع أصالة الماضي مع طبيعة المكان حيث تحمل اسم ارتبط تاريخيا بالقبائل العربية الأصيلة وبالحياة التي كانت تعتمد على الفروسية والزراعة والتجارة. تقع هذه الولاية ضمن محافظة شمال الشرقية وتتميز بموقعها الذي جعلها حلقة وصل بين عدد من المناطق، كما عرفت منذ القدم بأنها أرض ارتبط أهلها بالخيل العربية الأصيلة حتى أصبح الخيل أو الفرس المسروج شعارا رسميا لها، في دلالة على القوة الشموخ والأصالة وعلى المكانة التي احتلتها الخيول في تاريخ الولاية وحياة سكانها.
1: لم يكن اختيار الخيل شعارا مجرد رمز جمالي، بل جاء انعكاسا لتاريخ طويل، فقد اشتهرت هذه الولاية مستمعينا بتربية الخيول العمانية الأصيلة، وكانت الخيول جزءا من حياة المجتمع، تستخدم أكيد في التنقل والفروسية، وكانت محل اهتمام واعتزاز لدى الأهالي لما تمثل من مكانة اجتماعية وتراثية. وعند الحديث عن معالم هذه الولاية نجد أنها تزخر بعدد من المواقع التاريخية اللي تحكي قصص الماضي، ومن أبرزها حصن اللي باسم الولاية الذي يمثل جانبا من العمارة الدفاعية العمانية القديمة، إلى جانب وجود عدد من الأبراج والحارات القديمة اللي ما زالت تحمل ملامح الحياة التقليدية وتعكس أسلوب البناء العماني باستخدام الحجارة والطين.
2: وتتميز الولاية مستمعينا كذلك بطبيعتها المتنوعة، فهي تجمع بين السهول والمناطق الزراعية والأودية، وتنتشر فيها أشجار النخيل والمزارع التي اعتمد عليها السكان قديما في حياتهم اليومية، حيث لعبت الزراعة دورا مهما في استقرار المجتمع، خاصة مع وجود الأفلاج والموارد المائية التي ساعدت على ازدهار النشاط الزراعي. ومن القرى والمناطق اللي ترتبط بهذه الولاية قرى تحمل تاريخا اجتماعيا وثقافيا عريقة، حيث ما زالت تحتفظ بالعادات والتقاليد العمانية الأصيلة سواء في المناسبات الاجتماعية أو الفنون الشعبية أو الحرف اليدوية اللي توارثها الأهالي عبر الأجيال.
0: مستمعين، كما تتميز هذه الولاية بقربها من مواقع طبيعية وسياحية مهمة في محافظة شمال الشرقية، فهي تقع ضمن منطقة تجمع بين جمال الجبال واتساع الصحراء، مما يمنحها تنوع في المشاهد الطبيعية ويجعلها محطة مناسبة لمحبي استكشاف القرى القديمة والطرق التراثية والطبيعية والطبيعة العمانية الهادئة. ولأن التاريخ حاضر فيها بقوة، فقد كانت هذه الولاية عبر زمن مرتبطة بحياة البادية والحضر معا، فجمعت بين ثقافة الفروسية والزراعة والتجارة لتقدم نموذجا للولاية العمانية التي حافظت على هويتها رغم تغير الزمن. هي ولاية تحمل في شعارها حكاية حصان عربي أصيل، وفي أرضها قصص رجال ارتبطوا بالفروسية والشجاعة، وفي معالمها ذاكرة مكان ما زالت تحكي عن عراقة المجتمع العماني. فهل عرفتم هذه الولاية مستمعي الكرام في محافظة شمال الشرقية؟
1: عاد ما نعرف عرفه ولا ما عرفه، ولكن لين تقول بركة
0: وصلت الإجابات؟
1: وصل إجوبة كلهم يعني إجوبة خاطئة، لأن لين قالت بركة نحن نقول شمال الشرقية، وأما سعد بكل ثقة مثل ما عودنا دائما يقول ولاية إبرة وختموها، وأما طبعا أحد الردود يقول المصنعة، لكن نحن بس نذكركم أن الشعار هذا الولاية الفرس المسروج. طبعا شو المقصود بالفرس المسروج؟ الفرس اللي على ظهره السرج.
0: وصلت صوغات، وصلت صوغات. وصلت صوغات هذا من عند مديرنا. زين وصلت
3: حلاوه و
1: ايش
3: اسمها
1: دايبه،
3: احنا نقول
0: دايبه
3: ولا
0: صاهيه؟ صاهيه. ها ما شاء الله، يعني في
3: دايبه
0: الكرتون في شيء
3: صندوق
0: ما اكلته
1: مدير معصب، جبت له حلاوه معصب
0: مدير طيب. شكرا شكرا جزيلا، احسنت.
1: الله يحفظك.
0: اذا مستمعينا، هذه الولاية نتكلم عنها في محافظة شمال الشرقية وليست في محافظة جنوب الباطنة، مثل ما قال طبعا أيضا هنا سعد يقول ولاية بدية، أو من سعد اللي قال لا، دماني قالت ولاية بدية، وسعد يقول ولاية القابل.
1: أيوة سعد ولين أيضا يقولون ولاية القابل، لما قلنا نحن شعار الولاية الفرس المسروج، راحوا يسوون كذا سيرتش في جوجل.
0: أيوة.
1: شو شعار الولاية، الولاية اللي تحمل الفرس المسروج، فعلى طول
2: تو تشات جي بي تي أبرار.
0: جماعتنا أيضا هذه تحية للدكتور محمود التركي، أهلا وسهلا بك الدكتور محمود. والله احنا نتشرف بتواصلك دكتور. دكتور محمود.
2: أكيد.
0: وأيضا هذه تحية لسالم يقول طبعا سالم هي معلوماتنا دائما احنا في ولاية وحكاية احنا نعطيكم معلومات وانتوا ايضا بامكانكم ان تتعرفوا على هذه الولاية ايضا تخبرونا اذا كنتوا ايضا حتى رحتوا انه هذه الولاية لكل ولاية نتكلم عنها اذا صحيح. كنتوا زرتوها أيوة. ايش شفتوا في هذه الولاية من معالم سياحية تاريخية طبيعية حتى او حتى دينية
2: من احد قراها مستمعينا اكيد بطين اتوقع انه انقرب لكم شوي من احد قراها بطين
1: وأيضا إذا أحد عنده معلومة إضافية عشان عن هذه الولاية
0: عشان ما ننسى على 24999000 قول السلام عليكم تو الناس
2: يا رب يكون أبو علي
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف الحال الأخ ناصر
3: الأحسن الطيبة
0: مساء مايلك الله بأحبابنا
3: إياك الله أخباركم طيبين
0: الله يبارك فيك ويسلمك
1: مرحبا بك يا ناصر
3: كوكبان منورين لهذا البرنامج اليوم
0: الله يسعدك أخي ناصر كيف حالك
1: مطول الغيبات يا بالغنايم
3: الحمد لله موجودين ناصر محمد زيادي ولاد الضيبة
2: يا مرحبا يا مرحبا
1: كانك طولت عليني ناصر
3: لا موجودين معاكم متابعكم على صمت مثل ما ذكرنا وترى متابعينكم
0: الله يحفظك الغالي بارك الله فيك أكيد مستمتعين هناك بالأمطار والأجواء الحلوة اليومين
3: الحمد لله كان في الأيام الماضية في أمطار كانت يوم الخميس بجمعة تقريبا والسبت والحمد لله كانت أمطار متوسطة بين متوسط يعني بين نظيرة وخفيفة الحمد لله. الحمد لله
1: أمطار خير وبركة يا رب
3: وعد عندام سابق الحمد لله المياه متوسطة حاليا
0: الحمد لله الحمد لله
2: هي عي غاية المسارات أبو محمد
3: أي نعم
2: غاية مرة غاية المسارات
1: شوف هذا التفكير الرياضي
3: إن شاء الله إن شاء الله تشربس عالية إن شاء الله
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى أيوة
3: تروح بعد هالأجواء متوسطة مرة حرارة مرة برودة
2: كذاك هو كذاك هو
3: عندنا الفريق نمشي عن جمعة والسبت فترة صباحية من وقت من بعد صلاة الفجر مباشرة حتى الساعة 6:30 كذا نقبل تقريبا حدود 10 كيلو 7 كيلو
2: ما شاء الله
3: يعني أول صباح
2: الله يحفظكم أبو محمد أي ولاية نتكلم عنها اليوم سمعتها ولاية وحكاية
3: على حسب ما سمعتي أعتقد أن ولاية القابل
0: هناك صوبكم شمال الشرقية
2: صوبكم
3: وبدية ولا وإدراء المشي من عندما تربية الخيل العمانية
2: العربية أصيلة. وليش بالذات قلت ولاية القابل عاد؟
3: ولاية القابل نعم
2: ليش؟ إيش الشيء اللي شدك وقلت ولاية القابل مش إبرة ولا بدية؟
3: إنها نقول عن شعارها وبعدين عن مميزات إنها الخيل العربية الأصيلة
2: نعم نعم
0: أكيد
2: نعم. يعطيك الصحة والعافية بالضبط
3: الله يعافيك
2: هي هذه ولايتنا اليوم
3: برنامج على كوكبان برنامج
1: تسلم يا ناصر
3: ما شاء الله مستقيم اللبس انا اتابع اللبس اللي
1: والله يطلع بالصدفه يعني كم مره صارت كذا نستقيم احنا الثلاث ويكون بالصدفه
3: لا هذيك ما لابسه انت لابسه ما شاء الله
1: طيب اخوي
0: الله يحفظك يا
1: ناصر موضوع حلقتنا لليوم شو الحلم اللي تركته وتحس لو كملت فيه كان ممكن تحققه
3: الحمد لله أحلام طيبة الذي كانت حققت إني مثلاً حصلت على عمل
1: جميل.
3: ووظيفة يعني وتزوج الحمد لله تحققت أحلام
0: الحمد لله
3: وعلى في ال يعني في الأيام الماضية الحمد لله الآن خلاص موجودي على أعمال خاصة عاد
1: نعم أيوة حلو
3: يعني لو يعني أتمنى أحلامنا أن أولادنا يتزوجوا ويتوفوا الحمد لله بعضهم يعني ينتظر الوظيفة وأصلا إن شاء الله توفر الوظيفة لهم ويكون إن شاء الله يعني يحققوا أحلامهم نشيء بالزواج بال يعني اسمه يستكن يعني يبني بيوت ويرتاح
0: يا رب.
1: بإذن الله تعالى تشوف أحفادك إن شاء الله أخوي ناصر
3: إن شاء الله أحفاد الحمد لله موجودين وإن شاء الله خير جاي
1: حلو الله يحفظهم يا رب يخليكم لبعض يعني يا ناصر نقدر نقول أنت اليوم راضي عن حياتك
3: الحمد لله
1: عسى دوم يا رب
3: الله على
0: الحمد لله
3: الحمد لله إن شاء الله نكون أهم شيء تتوفى عن الوظائف تتوفر كثير وتحقق أحلام الشباب وجميع الشباب
1: آمين
3: الوظائف عنها حتى الحين يعني متأخرة كثير نبغى أن تكون شان تتوفر عشان الواحد يبني مستقبله يبني بيت يتزوج ويكون نفسه عائلة مثل ما كونا عن أنفسنا أولادنا وأهلنا وأصدقائنا مش يريد كيف يصير مثلنا
1: هذا
3: كثير جديد يعني أتمنى إن شاء الله يكون عن الوظائف تتوفر في جميع على الجهات الخاصة
1: يا رب إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى يعطيك الصحة والعافية يا أخوي محمد
3: تحياتي لكم وإسرة البرنامج وكل من يعرف ناصر زيادي من ولاية مبيض وادي عندام متواصلين معكم إن شاء الله في جميع البرامج متابعينكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك، شكرا لك. شكرا أخوي ناصر.
3: العفو، جزاك الله خير.
0: في أمان الله، مع السلامة. إذن مستمعينا، في سؤال وموضوع حلقة اليوم، الدكتور محمود التركي يقول: الحياة لازم تكون فيها أهداف أساسية من خلالها يمكن رسم طريق نحو الأفضل، ونعمل بالممكن ولا ننسى الطموح. دكتور محمود،
2: صحيح، نعمل بالممكن أهم شيء، وما ننسى الطموح،
0: طموحنا وشغفنا ما ننسى فعلا. بالضبط. شكرا لك يا دكتور محمود. وأيضا هذه رسالة من اتمسى عليكم بالخير، أم ولهان، مساء الخير.
2: الورد،
0: أهلا وسهلا، وحور، مساء الخير. إذن مستمعينا، هذا موضوع حلقة اليوم، وإحنا ولاية وحكاية. قلنا اليوم رحنا صوب شمال الشرقية. بكرة ما نعرف وين نروح. ها؟
2: بكرة موجود بكرة.
0: أظفار؟
2: لا ما أظفار.
0: ها؟
2: ما أظفار.
1: أظفار على فكرة خلصناها الولاية، رحنا.
0: لا بعد في ولاية ما ذكرنا.
2: لا قلنا ما أظفار بكرة. بكرة مكان ثاني بنروح.
0: بكرة مكان ثاني.
2: إيه إن شاء الله.
0: عموما هي أظفار في كل وقت، والخريف ينتظركم. من لكم إن شاء الله تعالى.
2: هناك فؤاد، هناك فؤاد.
0: إجازة سعيدة.
1: والله كل فؤاد هناك في أظفار.
0: إذن متابعين ومستمعين، إحنا راح نطلع لفاصل، وبعد إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس، كلمة رامي صبري. We'll be right back.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: حكاياتها مستمعينا تعيشوها معانا لحظة بلحظة في تو الناس، وأكيد مثل ما عودناكم مواضيع مختلفة ومتنوعة نتناولها معاكم في طيلة هذا الوقت اللي دائما نكون معاكم فيه من الساعة 5 إلى الساعة 8، 3 ساعات متواصلة. حاليا مستمعينا نحن في فقرة جدا مهمة، طبعا سمعنا بصمام القلب اللي ينظم خلنا نقول دقات القلب، وإذا اخترب هذا الصمام ممكن يكون يعني النتائج جدا قوية تودي بحياتنا. اليوم نتكلم عن صمام العفة. صمام العفة اللي لو اخترب هذا الصمام ممكن أنه يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا. هذه المبادرة مستمعينا أكيد مبادرة موجودة ومتواجدة حاليا في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة. مستمعينا راح نتكلم عن تفاصيلها، من راح يشاركنا بإذن الله تعالى راح يكون بمعية الأستاذة وفاء إشكالية مدربة إرشاد أسري وتدريب أيضا وأمينة سر نادي المدربين. مستمعينا راح نتكلم عن مبادرة صمام العفة، هذه المبادرة واللي هي لبناء العلاقات الآمنة وتعزيز العفة والوعي الذاتي لدى الفتيات. تفاصيل كثيرة إن شاء الله راح نأخذها اليوم مع الأستاذة وفاء. السلام عليكم أستاذة وفاء.
2: وعليك السلام ورحمة الله، يا هلا فيكم، وسعيدة جدا بهذه الاستضافة.
1: نحن أسعد
2: أننا نشوف وجوهكم المنيرة كذا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: قبل ما شاء الله حواراتكم جدا رائعة.
1: يعطيك الصحة والعافية. سيدة نشلها على الموضوع حلقتنا
3: على طول. إذا أيوة. يعني دار تابعت من البداية عندك موضوع.
2: خلاص.
3: طيب إذا قبل أن نبدأ كذا في الحوار ونتحدث عن مبادرة صمام العفة واللي هي مبادرة للحفاظ على العلاقات الآمنة، خلينا كذا نسترجع موضوع ونذكر أيضا المستمعين موضوع حلقتنا لليوم. شو هو الحلم اللي تركته لكن تحس لو انك كملت فيه ممكن انك تحققه؟ فاستاذ وفاء شو الحلم اللي انت تركتيه؟
2: تبتيني اللي في السؤال.
3: ايوه. واذا كملت فيه ممكن انك تحققينه.
2: هو يمكن لو سالتيني هالسؤال قبل 4 سنوات
3: انزين
2: كنت بقول ليش اللي انا فيه الحين.
3: يا سلام،
2: حلو واضح. فالحمد لله، يعني سبحان الله الانسان يكون عنده احلام، بس يمكن يكون خوف، انه خوف من التغيير او روتين الحياه كذا يسحبه وينسى يعني انه كان باني احلام اساسا.
1: حلو حلو. كنت على فكره استاذ وفاء أيوة. قبل الفاصل كنت اقول لأبرار عيد اقولها احيانا الانسان عنده لسته احلام
2: صحيح.
1: وينسى انه هو يرجع لهم،
2: نخوض في زخم الحياه وننسى
1: مشاغلها.
2: ايوه
1: حقيقي.
2: او حتى لو يراودنا بعد نقول لا خلاص فات وقته
3: صح. هو احيانا توقيت الحلم يكون غير عن توقيت، يعني توقيت الالهي أيوة. يختلف عن توقيت صحيح. اللي احنا حاطينه.
2: انا دائما اقول سبحان الله ما في شيء يتاخر، في شيء له وقت، كل شيء له وقت،
3: كل شيء له وقت.
2: هو ما تاخر بس ما كان وقته.
3: بالضبط.
2: فهذا يعني هذه فلسفتي، ان انا ما اندم على شيء.
3: أيوة.
2: لا يعني سبحان الله يهيئ الله لك الاسباب عشان تحقق هذا الشيء اللي انت كنت تحلم فيه.
3: صح. ويجي الحلم
2: انت تتفاجئ فيه اوه صار يعني.
1: ايوه والحمد لله. أيوة. لا ويكون صار احلى عن اللي انت اصلا حلمت فيه.
3: بالضبط. ايوه
1: قول الحمد لله.
2: تكون التجارب ثقلتك اصلا
1: صحيح،
2: تكون انت مستعد له يعني.
3: بالضبط.
2: أيوة.
3: وانا اتوقع من بين التجارب والاحلام اللي سعيت لها وحققتيها اللي هي مبادره صمام العفه، وطبعا
2: وجودي معكم هنا كان حلم.
3: اوكي حل جميل ان نتحدث.
1: الحمد لله على وجودك معنا.
2: فهذا يعني من ضمن الاشياء يعني
3: تعرفنا عليك ايضا استاذه وفاء.
2: فالله يعطيك يعني سبحان الله كذا تصير ظروف وتصير مواقف وتصير كذا وتقول اوه وصلت يعني،
1: مع اني
2: ما كنت افكر هذا وقت المناسب.
1: أكيد وقت المناسب
3: سبحان الله. هو الوقت المناسب. وأكيد اليوم مستمعينا رح نتحدث نحن عن هذه المبادرة المجتمعية، مبادرة صمام العفة. يعني طبعا هي لاقت حضور لافت على المنصات الإعلامية، طبعا بدأ في مسقط إلى صحار والحين في صلالة.
2: طيب في ظفار.
3: في ظفار. وحدثينا يعني قبل في البداية عن تجربة الصحار وكيف كان مدى تفاعل طبعا البنات مع فكرة المبادرة وأهدافها يعني كمسؤولة هناك عن التنظيم هذه المبادرة.
2: أولاً موضوع صمام العفة مثل ما وصلت أختي أنوار إنه هو صمام مثل صمام القلب. فسبحان الله يمكن بداية عشان بس نخوض من البداية، بداية حلو. الفكرة إحنا عندنا نادي اسمه نادي المدربين يتبع معهد الدكتور طلال. طبعاً أنا دائماً أقول هو الأب الروحي للفكرة
3: والمبادرة. الدكتور طلال رواحي.
2: أيوة دكتور طلال رواحي.
3: وجهة تحية أكيد.
2: أيوة. ف فانطلقت الفكرة من هذا النادي، وبدينا نكثف الجهود لكل المدربين انهم يساهموا في اطلاق هذه المبادرة.
3: جميل.
2: فانطلقت في مسقط، كانت من اسبوعين، ثم الى صحار، والحمد لله توفقنا فيها ولقى جدا جدا اقبال، وكمية التسجيل من أول يوم أطلقنا فيه الإعلانات عن التسجيل بشكل
3: كان في مقاعد محدودة،
2: كان كنا محددين المقاعد، عارفي حسب القاعة وكذا، يعني إنك المكان اللي أنت يعني بتحطي فيه المبادرة وبتنفذي فيه المبادرة.
3: نعم.
2: بعد أحيانا يحكمك يعني. ثانيا الطاقم اللي عندش، المدربين،
3: صحيح.
2: طبيعة المدرب ما يريد العدد الكبير،
3: صحيح.
2: وكذا،
3: صحيح.
2: فكان بالنسبة لنا أن نستقبل عدد تقريبا 300 طالبة،
3: ما شاء الله.
2: شوية تحدي،
3: ما شاء الله.
2: دائما أقولهم ما مشكلة، إحنا تربويين ومتعودين على الكم هذا.
3: نعم.
2: فالحمد لله كانت يعني تجربة جدا جدا رائعة، ومن هنا أنا وجه تحية يعني الفريق اللي كان معي، يعني ما شاء الله، يعني دائما أنا أقول لو ما في فريقي آمن بالفكرة،
3: صحيح.
2: ما أعتقد مثل هاي الأفكار ممكن تكون ناجحة، وخاصة إذا هي مجانية.
3: جميل.
2: يعني هي بدون مقابل، الكل كان متطوع بلا مقابل من جهده ومن وقته ومن ماله.
3: نعم.
2: أحيانا.
3: نعم.
2: فالحمد لله كانت مدة أسبوع جدا جدا مثرية لنا إحنا كمدربين ومنظمين وللطالبات أيضا.
3: يعني حققت الرقم 300 طالبة؟
2: 300 طالبة تقريبا لحد آخر يوم.
3: لا، وبعد كانت تقول لي في الفاصل. أيوة. أبرار إنه في ناس كثير يريدوا.
2: أيوة.
3: بعد
2: في ناس كانوا يريدوا يدخلوا، بس يعني تعرفي يعني يحكمك المكان.
3: أيوة
2: يعني.
3: نعم. أستاذ وفاء، نحن نتكلم عن هذه المبادرة، خلينا نعرف شوي إيش هي العناصر اللي كنتوا أنتوا تقدموها في هذه المبادرة.
2: شوفي المبادرة سبحان الله انطلقت من عدة جوانب. طبعا هذه الجوانب لو نظرنا لها هي جوانب جدا متكاملة مع بعضها بعض.
3: حلو.
2: يعني كل إنسان في حياته يحتاج الجانب الروحي، وهذا ركزنا عليه، الجانب النفسي، الجانب الرقمي، كيف نتعامل مع المنصات، كيف نتعامل مع المحتوى الرقمي، وهذه يمكن أكبر المشاكل اللي ولدت مثل هذه.
3: نعم.
2: مثل هذه الأمور، يعني خاصة عند الفتيات، احنا ما طرينا انه هو خاص بالفتيات من عمر من صف التاسع الى صف الحادي عشر،
3: يعني العمر حساس.
2: ايوه، فهذه الفئة شوية حساسة يعني. أيوة. في انك تتعامل معها.
3: حلو.
2: فمبادرتنا مثلا في مسقط كان في اخصائيين اجتماعيين، كان في اخصائيات نفسيات، كان في مرشدة دينية في الجانب الديني، جانب النفسي، جانب إدارة العلاقات، وفي جانب الرقمي مثل ما قلت، والأخير كان هو الجانب التربوي. يعني تقريبا كانت خمس جوانب يعني مثرية، وهي اللي يعني مثل يقولوا هي الأساس يعني في تكوين أي إنسان.
3: جميل.
2: كان تسليط الضوء عليها.
3: يعني. جميل. يعني إحنا نشوف إن هذه المبادرة مبادرة ضرورية.
2: جداً.
3: هي ما فقط يعني نقدر نقول إحنا مجرد فعالية.
2: صحيح.
3: هي لا، مبادرة ضرورية. فشو الاحتياج اللي لامستوه من الفتيات اللي تشوفون إنه فعلًا يستاهلون هذه المبادرة؟
2: شوفي إحنا نعيش في عالم قد يكون مخيف.
3: أي والله.
2: العالم شايفين كيف؟ أي والله هذه طالعة مخل.
3: أدق على خشب أحسن قبل إبرار.
2: إحنا عندنا هذا الهم، يعني خاصة ما تكون أنت إنسان تربوي ومطلع وشايف كم المشاكل والمصائب اللي تصير من عدم وعي هذه الفتيات.
3: صحيح.
2: وقبل وعي الفتيات في هناك وعي ولي الأمر الغائب أحياناً يكون واضح.
3: صحيح.
2: فإن إحنا يعني نستهدف هذه الفئة فهو ما جاي من عبث. خاصة إنه أصلاً فيه دراسة، يعني من بعد هذه المبادرة في دراسة راح تقام لهذا الموضوع، وفي مدارسة بعد ما ننتهي من هذه الجولات إن شاء الله بيكون في تدارس لأهم المشاكل اللي إحنا واجهناها مع البنات، عشان نركز عليها في محطات أخرى أو في برامج سبحان الله ممكن تكون داعمة أيضاً لصمام العفة.
3: جميل.
2: الشيء الثاني، العمل ما مجرد عمل مثل ما قالت ورش ومحاضرات ويلا روح وكذا، لا في متابعة، في قراءة يعني للوضع الحالي، مثلا وش أهم المشاكل في صحار البنات، وش عندهم، وش يواجهوا، وش التحدي اللي موجود معاهم، وش الاحتياج اللي موجود معاهم. فتقريبا أنا لما صادفت طالبة ما شاء الله عليها، فهي كانت بنت خالتها تقول لي، يمكن هي تسمعني الحين، فتقول أنا بنت خالتي حضرت مبادرة مسقط. يعني شوفي من بعد المبادرة، وهذه يمكن من الأثر اللي احنا يعني صنعناه يمكن خلال أسبوع، أنه في طالبات ما زالوا يتواصلوا.
3: جميل.
2: فتقول لي استاذة يعني في مشاكل للبنات انتم ما طرقتوا لها، يعني
3: حلو.
2: مشاكل كثير حساسة، وبدت تعطيني يعني ما شاء الله عليها جملة من المشاكل اللي موجودة في المدرسة مع صديقاتها وكذا.
3: نعم.
2: في محادثة طويلة بيني وبينها صراحة، يعني أنا أحييها بأمانة.
3: أكيد أستاذة وفاء، إحنا مستمعين راح نستكمل إن شاء الله الحوار الجميل هذا والشيق مع أستاذة وفاء، لكن بعد الفاصل القصير ورجع لكم، لا تروحوا بعيد، خلكم منتظريننا.
4: وخليك شبابي.
0: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
5: لا، إيش هو؟
0: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
5: فنان، إيش ننتظر بعد؟
0: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
4: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: إذا نستكمل الحديث معك أستاذة وفاء ونستكمل السؤال أبرار الخطير.
3: خطير لا يعني يفبالي أني كذا خاطري أعرف تجربة موقف كذا يعني صار ومؤثر هذا الموقف. تجربة أحد الفتيات نقدر نقول ممكن كانت ضحية.
2: هو أي أكيد أكيد لأنه تعرفي اليوم أنت لما تتكلمي لأي بنت بشفافية ويعني وتخبرك بمشاكلها يمكن هذا الشيء اللي احنا محتاجينه. ليش صمام العفة؟ لأن فعلا احنا ننطلق من مبدأ الشفافية ان في مشاكل احنا احيانا نخاف ان احنا نتكلم عنها.
1: صح،
2: مشاكل جدا حساسة. يقول ليش تتكلموا وانتوا تتكلموا عن المجتمع احنا ما عندنا. لا لا، لازم نتكلم.
1: صحيح،
2: لأن لو ما تكلمنا بتظل المشاكل حبيسة لحد ما يجي وقت وتنفجر او يعني يصير شيء ممكن صعب حتى السيطرة عليه.
3: ايوه،
2: ويمكن هذا اكثر حسب يعني اطلاعي على مشكلة هذه البنات. دائما انت سالتيني عن الاحتياج، هم يحتاجوا حد يفهمهم،
3: يحتاجون احتواء.
2: احتواء انه انت تفهمنا، احنا عايشين في عالم. لما مثلا الحين ام عطت بنتها او بنتها مثلا عمرها 10 سنوات عطتها تليفون بدون رقابه، خلتها تطلع على عالم يعني واسع واشياء كثير كثير كثير هي ما مدركه.
1: وفي من الزين والشين.
2: بالضبط، هي ما مدركة أصلا هذا العالم ويش. يمكن حتى تدخل في موضوع أنه التشكيك في موضوع الإلحاد، بدت معنا مشكلة في العلاقات الغير صحية والعلاقات العاطفية اللي تجر لمشاكل كثيرة. وأغلب المشاكل حسب اطلاعي، أنا ما أقدر أقول لكم من المبادرة لأن لحد الحين إحنا ما عندنا
1: الدراسة.
2: أيوة، الدراسة لسه ما كاملة. لكن حسب اطلاعي أنا على مشكلات البنات وفي الاستشارات انه العلاقات العاطفيه.
3: ايوه
2: فنحن هذا الوتر الحساس،
3: تجربه يعني كذا تتمحور حول العلاقات العاطفيه والبنت. هي ضحيه في هذه العلاقه العاطفيه.
2: شوفي، ابرز او اقرب مشكله مرت علي طالبه كتبت لي رساله من فتره مش الحين، فتقول انا بنت خالتي تعرضت لموقف كذا كذا، وهي البنت صغيره يعني كتبت لي الرساله على اساس انا كيف اقدر اساعدها.
3: ايوه
2: فتقول انا ما اريد اقول اسمها وكذا ويعني قلت زين اوكي انت احكي ونشوف وش وين وصل الموضوع يعني. فما شاء الله عليها كتبت رساله طويله عريضه وتحكي لي الموقف ان هي بدت تراسل شاب على لعبه. انتم تفهم الالعاب، ترى الالعاب الحين فيها غرف محادثه جدا خطيره.
1: صحيح،
2: جدا جدا خطيره يعني هي ممنهجه
1: بالضبط.
2: يعني ايوه الحين
1: الالعاب ظاهرها لعبه بس أيوة من داخلها للتواصل الغير امن.
2: بالضبط. نعم. وهذه الالعاب وهذه البرامج اساسا تخاطب هذه المشاعر عند الفتيات. يعني مثل ما يقول علماء نفس واعصاب وكلهم يعني يجتهدوا ان هم يعني يقضوا على هذه الامه. واضعف حلقه هي المراه
3: طبعا،
2: بدوا بالحريات وانت حره وطلعي عن طوع ابوش وانت مدرويش وهاي الامور يعني اللي كثير اثرت عليها.
1: وهذا اللغط الكثير سواء كان من هذا الجانب الجوانب العلاقات يحتاج توجيه.
2: بالضبط. فالبنت في هذه الفتره تكون حبيسه هذه المشاعر، ما يكون ما عندها القدره ان هي تقرر اساسا لانه ما عندها التوجيه المناسب. حتى احنا مثلا كامهات كابهات ما عندهم ذيك الدرايه ان انا كيف اقدر ان انا احتوي بنتي في هذه المواقف.
3: ممكن ما عندها هذا الوعي. صح.
2: فصاير التعامل بدل ما هو يحتوي البنت هو اكثر يخليها تتمرد او يخليها يعني واضح.
1: بعدم الوعي بكيفية التعامل مع هالموضوع.
2: بالضبط، انه ما يعرفوا كيف يتعاملوا مع هالموضوع كيف يحتوها. في النهايه احنا دائما نرجع ونقول المشاعر احتياج.
3: صح.
2: كيف احنا نتعامل مع الاحتياج هو هذا الشيء اللي احنا نحتاج نتعلمه. موقف البنت هذه وصل لمرحله انه الشخص هذا يبتزها في صور صارت في المحادثه وكذا. فما شاء الله عليها لانها عرفت لمن تلقى.
1: ايوه حلو.
2: البنت في الرساله شرحت لي كل شيء ما شاء الله عليها يعني. فتقول هي لقيت حل أختها الكبيرة وشكل أختها الكبيرة تشتغل أو شيء من هذا القبيل. فالأخت ما شاء الله لأنها كانت واعية احتوت أختها وفهمتها يعني، وعلى طول لقيت
3: جرائم
2: القانونية. أيوة بالضبط الجناح القانوني. طبعا في رقم الحين
3: مكافحة
2: الابتزاز والجرائم الإلكترونية. نعم. وهذا فسبحان الله توجهت لهم. طبعا هذه الجهات تتعامل بسرية تامة مع هاي الأمور. صح. على أساس الناس تطمن يعني.
3: أيوة.
2: نعم. إنه ممكن تتعالج خطأك يعني.
6: جميل.
2: أو إنك تحمي نفسك من هذا. وفي في النهاية إحنا نركز دائما على الوقاية أكثر. جميل. ما نحن ننتظر لحد ما نحتاج العلاج.
6: أكيد. أستاذة بالنسبة لهذا المثال بالذات، جاتك البنت وهي أوردي عندها الحل، هل جاي كانت
2: هي قاعدة تخبرني فقط.
6: أيوة.
2: كنا في ورشة أتذكر عن حل المشكلات.
6: يا سلام.
2: أيوة. أيوة. وكنت أستهدف الطالبات من 10 سنوات فما فوق، فكان الفئة اللي عندي من 10 إلى 15 سنة.
6: يا الله. من 10 إلى 15.
2: البنت اللي كاتبت لي الرسالة عمرها 12 سنة
6: يعني صغيرة كثير.
2: أيوة صغيرة يعني، بس إنه يكون عندها هذا الوعي ومدركة. صح. وبعدين حاورتها في اليوم الثاني للورشة وجلست معاها، لا البنت ما شاء الله يعني، فإحنا محتاجين هذا الوعي.
6: هذا سؤالنا أستاذة وفاء. أيوة. إحنا في هذه المبادرة كيف ممكن إنكم تنتقلوا بالفتاة من هو التلقي إلى الوعي. أيوة. ومن الوعي إلى السلوك.
2: بالضبط.
6: كيف يا ترى؟
2: شوفي دائما في المحاضرات دائما نركز على الأخذ والعطاء مع الطالبة. إحنا ما نعطيها مجرد معلومات. شيء اللي أتذكره يعني إنه البنات كانوا كلهم معها هم النوت والقلم وسجلوا كل الملاحظات. المدربات اللي كانوا مشاركين معانا كانوا على قدر من المسؤولية وقدر من يعني القدرة على إكساب الطالبات مثل هاي المهارات.
6: نعم.
2: وأول مهارة ركزنا عليها هي الوعي، اللي هي الوعي الديني أو الجانب الديني. أنا كيف كفتاة مسلمة أحافظ على نفسي. نعم. وأن أنا أعزز هذا الجانب اللي هو أساساً هو الوقاية.
6: صح.
2: أصلاً.
6: صح. طبعاً.
2: الوقاية تعزيز الجانب الديني والجانب الروحي عند الفتاة هو اللي يقيها أصلاً من كل هذه الأمور يعني.
6: بالضبط.
2: فبدينا بالجانب الديني وجانب القيم. القيم عشان أنا أتمسك فيها محتاجة وعي. صح. محتاجة قوة نفسية. اليوم ما في، اليوم إحنا مثل ما خبرتكم نحن نعيش في عالم مخيف. صح. واليوم أنا دائماً أقول وأسمع أولادي إحنا نعيش في زمن القابض على دينه كالقابض على القمر. هو هذا الزمن يعني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه.
6: أيوة.
2: فاليوم الجانب الديني جداً جداً مهم، وهو ركيزة، وهو يعني مثل ما يقولوا شد الظهر فيه.
6: صح.
2: يعني إحنا إذا عندك هذه القوة الروحية والتعلق بالله وعلاقتك بالله أول شيء، ثم علاقتك في نفسك، قوة ذاتية، الوعي الذاتي، ثم علاقتك بالآخرين.
6: أيوة.
2: وكان تسلسل المبادرة بهذه الطريقة.
6: يا سلام.
2: الجانب الروحي، الجانب النفسي اللي هو الوعي الذاتي،
3: ومنها
2: أيوة الجانب السلوكي، وتنتقل إلى جانب العلاقات وعلاقتك مع الآخرين.
6: حلو.
2: هي كلها كانت جوانب متصلة بعضها بعض، وتنقل الفتاة من جانب إلى آخر، وفي النهاية هي تكون فكرة كاملة عن البنت اللي حكيت لك إياها اللي.
6: أيوة.
2: أعطتني التعليق على هذا. فكانت تقول لي استاذ احنا زين كيف بتتابعي البنات بعدين؟ قلت لها شوفي حبيبتي احنا رسل. انا عندي رساله.
6: أيوة.
2: وانا يعني فتحت الباب.
6: حلو.
2: في النهايه القرار عندها هي.
6: صح.
2: الطالبه هل هي تقرر ان دامنها عرفت ووعت لك هذا الامور هي عادة تقرر.
3: يعني تعطونها. أيوة. التوجيه، تعطونها كل شيء.
2: بالضبط.
3: القرار عندك انت، مسؤوله نفسك.
2: مسؤولة نفسك. احنا عززنا هالجانب معاهم، انت مسؤوله نفسك.
6: جميل.
2: ما تنظري انا والله مراهقه وهرموناتي، الهرمونات موجوده ولها تاثير.
6: صحيح.
2: لكن وحتى سبحان الله في القران، وممكن هذا شددنا عليه مع البنات.
6: ايوه.
2: وسبحان الله انا كل محاضره من باب المسؤوليه والله اعطي تغذيه راجعه بعد المحاضره.
6: جميل.
2: وفي اليوم الثاني قبل المحاضره الثانيه اعطي تغذيه على المحاضره اللي قبلها.
6: أيوة.
2: فعشان ادخل البنات في نفس المود، فهمتي ان احنا ماشيين في مسار واحد.
6: حلو.
3: فمن
6: حلو.
3: يعني من هذه التوجهات. ايوه من هذه. أيوة. التوجهات ومن هذه المراحل جاءت فكره مبادره صمام.
2: بالضبط.
3: العفه.
2: بالضبط.
3: طيب طبعا اكيد في وايد برامج توعويه خصوصا حق الفتيات.
2: أيوة.
3: وبالذات في سن المراهقه، سواء كان في المدارس فتره المدارس او حتى في الاجازات من مراكز صيفيه من ورش وفعاليات. لكن شو اللي يميز برنامج صمام العفه عن بقيه البرامج التوعويه؟
2: اللي يميز والله واللي لمسته أنا فعلا هو استمرار الأثر.
3: جميل.
2: استمرار الأثر. فهمتي إن إحنا ما خاطبنا البنت بس، إحنا خاطبنا ولي أمر البيت،
3: خاطبت عائلة،
2: خاطبنا عائلة. ممكن تكون ما مدركة أنا التعليقات اللي جاتني مع أولياء الأمور والشكر والثناء على هذه المبادرة ورغبتهم إن هي تستمر هي اللي مخلتنا فعلا أنا لين اليوم مستمرة
3: أتواصل
2: لين اليوم أنا أتواصل مع أولياء الأمور يعني بالتوجيهات وهذه الأشياء بالأسئلة بالاستفسارات بالاستشارات،
3: يعني في متابعة
2: أيوة، وهذا اللي أتمنى أن يكون في كل محطة.
3: جميل.
2: إنه المتابعة هي اللي مثل ما يقولوا هي الاستدامة.
3: نعم.
2: الاستدامة أثر هذه المبادرة.
6: سبحان الله، كان هذا السؤال في بالي، الأهالي وين مكانهم في هذه المبادرة؟
2: موجودين أول شيء.
6: جميل جدا. أول شيء وفاء، وسعيدين بسماع إنه ردودهم ردود أفعالهم، لأن الأهالي اليوم هو بيشوف على إيش وعلى إيش. صحيح مسؤولية الأسرة التوجيه، ولكن أحيانا بمشاغل الحياة ممكن حقيقي بسهولة انه هذا الشيء يسقط سهوا.
2: بالضبط، هو اسهل شيء انك تحافظ على العفو، اسهل شيء انك تخسر لهذا العفو.
6: اي والله
2: اسهل شيء. ليش؟ لان المؤثرات الخارجيه صارت اقوى منك.
6: صحيح،
2: واضح. فانا لما يكون عندي هذه القوه الداخليه، يمكن هذا اللي ركزنا عليه، يكون سهل ان انا اواجه مثل هاي الامور.
6: اعمال استاذه وفاء، اعمال جباره منكم كفريق، كله تطوعي.
2: بالضبط.
6: ولا ريال يدخل في جيبهم.
2: أيوة.
6: ينتقلوا من مكان لمكان.
2: صحيح.
6: من
2: صحيح.
6: محافظة لمحافظة، إحساس بالمسؤولية، برنامج كامل وشامل من أجل هدف واحد سامي. إيش أهمية هذا الجانب التطوعي في مثل هذه المبادرات وفي إنجاح مثل هذه المبادرات، وكيف ممكن أن يغير المتطوع قبل أن يغير المستفيد؟
2: شوف المتطوعين مثل ما قلتش قبل، إذا هذا المتطوع ما آمن بالفكرة، أنا دائما كنت أقول حل الفريق اللي عندي، إذا أنتم ما آمنتوا بنفس الفكرة اللي عندي، وإذا أنا أصلا ما آمنت بالفكرة اللي طرحت علي.
6: صح.
2: في نادي المدربين وأمام الكل، وأنا بادرت وأنا سعيد من جانب إيماني بهذا الشيء، في النهاية أنت تخاطبي نواة المجتمع الأساسية.
6: صحيح.
2: اليوم من يربي في البيت؟ الأم. صحيح.
6: نعم.
2: مع مشاغل الأب الأم، وهذا يمكن من يعني ما نقدر نقول هذا في مجتمعنا بس، هذا في جميع المجتمعات.
6: صحيح.
2: وفطرة المرأة يعني.
6: صحيح.
2: ما نطلع من هذا الإطار. فاليوم لما نركز إحنا على الفتيات، إحنا نصنع أمهات.
6: الله.
2: في المستقبل.
6: الله.
2: فبالتالي أنت تصنعي مجتمع، فهذا هذه بعد إجابة سؤالك ماذا يميز هذه المبادرة، هذا اللي يميز فعلا يعني أنك أنت توجهتي مباشرة إلى الأصل عشان عشان عشان تخلقي هذا الوعي، فأنت في المستقبل، وهذا الاستدامة اللي نسعى لها، إن في المستقبل أنت توعي تحافظي على مجتمع بأكمل، مش مجرد فتاة حضرت محاضرة وراحت.
6: الله عليك.
2: واضح. فالمتطوعات صراحة وللأمانة يعني لو ما عاشوا معي هذا الشعور، أي متطوع، أنا المتطوعين عندي في ناس أمامي أشوفهم، في ناس خلف الكواليس.
3: أيوة.
2: بالمسيقات بس.
6: يا سلام.
3: يعني
2: داعمين.
3: سبحان الله. كيف.
2: أيوة يعني بس لأنه آمن بالفكرة هو اللي يتواصل. أنا بشارك، هدفكم سامي، أنا معاكم، أنا كذا، حد يدعم بالمال، حد يدعم باللوجستيات والأمور. أيوة. هذه والمشاوير رايح جاي جيب هات، فهمت كيف؟
3: والله دائما.
2: فيعني صراحة لحمة كانت بأمانة، أنا يعني كنت مبهورة بهذا الفريق، حتى أولياء الأمور أثنوا على الفريق يعني في آخر يوم، الرسالة اللي شفتها والشكر العظيم، رسالة وين طولها للمتطوعين، يقول ما شاء الله عليهم، كانوا دايرين على البنات وكانوا يشوفوهم كانوا كذا. فيعني أنا لامس فعلا هذا الشيء، العمل التطوعي شيء عظيم
3: فعلا والله.
2: أنت تتطوع لله وأنت تعمل لله، فأكيد هدفك بيكون أسهل ما يكون أنك توصل له.
3: أي والله دائما أستاذ وفاء، المبادرات التطوعية تترك كذا أثر عميق.
2: صحيح.
3: في المجتمع.
2: صحيح. صحيح.
3: فعشان كذا نحن دائما ومن الشبيبة دائما نشجع على المبادرات التطوعية في كافة المجالات.
6: صحيح.
3: بس اليوم حديثنا نحن عن برنامج صمام العفة، لكن والله نحن ودنا كذا نطول اللقاء أكثر، بس المشكلة إن التوقيت، فبس فقط تخبرين إن يعني الأهل كيف ممكن إنهم يواصلوا أثر المبادرة داخل البيت حتى لو انتهى البرنامج.
2: دائما أنا اللي يعرفني قريب مني خاصة الأمهات اللي دائما يحضروا معي، دائما أنبه عليهم الحوار ثم الحوار ثم الحوار.
6: صعب
2: الحوار يعني من من من أكثر المهارات اللي تساعد ولي الأمر إنه يكون مطلع على عالم ابنه. أنا أسمع من ابني بدون ما أحكم. ليش؟ أنا ما أربي حل اليوم وبكرة.
6: صحيح.
2: أنا أربي حل زمن قادم، أنا أربي جيل بيجي من بعدي ومن بعد ولدي وولد ولدي وهكذا، فما نروح على رتم واحد وما نصير على ما هذا ما ألفنا عليه آبائنا. يعني يقول لك والله احنا تربينا كذا. في ناس
6: يقول
2: والله احنا تربينا كذا احنا صحيح. كذا فلا لازم اليوم نوقف احنا وقفه جاده، لان اليوم التاثير مش تاثير الالعاب اللي كنا نلعبها احنا في الحواري صحيح. والجيران وهذا، لا التاثير صار كبير. اول كنا نخاف عليهم الشارع، الحين نخاف عليهم هم مسكرين الباب على نفسهم.
6: بالضبط
2: صح ولا لا؟
6: بالضبط صحيح.
2: ايوه، فمسؤوليه كبيره على اولياء الامور في انه ينتبهوا، نبني وعي مختلف في للتربيه بالحوار، الاحتواء، الحب، يعني هذه الاحتياج المراهق في هذه الفتره.
6: استاذه وفاء خلينا كده نستغل وجودك هنا زين، وهل في نقاط معينه كذا سريعه كمفاتيح للاباء والامهات لتعزيز هذا الحوار؟ لانه هذا من اصعب الاشياء اللي يواجهوها الاباء والامهات مع عيالهم،
2: انهم يتحاوروا مع عيالهم، خاصه المراهقين. صح،
6: خاصه المراهقين، مراهقين عنيدين، عنادهم.
2: انا عندي برنامج كامل بس اعلم اولياء الامور كيف يتحاوروا مع اولادهم.
6: أيوة.
2: بأمانة
3: يتحاوروا،
2: كيف يحاوروا أولادهم.
3: أيوة.
2: لأنه أغلب أغلب أغلب مشاكل المراهقين المراهق الصامت، هذا دائما ساكت، هذا ما يحكي لنا، إحنا ما نعرف وش عنده ترى. هو ما يحكي لكم لأنه ما في باب مفتوح. فدائما الباب المفتوح هو أسهل طريق لقلوب أولادنا.
6: جميل.
2: عدم الحكم، إحنا ما نحكم عليه. غلط، تعال بابا ليش غلط، وش صار معك، كذا كذا، واحد اثنين ثلاثة، ما مشكلة ممكن نصحح. اصلا هذا الشعور وهذه مساحه الامان اللي تخلقها مع ابنك هي او بنتك، هي هذه المساحه اللي تربيه للعمر، يقول صحيح. انا وراي الظهر، انا وراي ابوي، بدل ما ينغلق على نفسه ويعني ويصادف كثير في ويتاثر باشياء خارجيه والاهل اخر من يعلم، او يطيح في مصيبه ثانيه، او اهله ما عندهم درايه. ليش؟ لانه ما في حوار، او لان دائما في تصادم.
6: صحيح،
2: تصادم دائما، وبعدها يتهموا المراهق بانه متمرد.
6: صحيح،
2: دائما سبحان المراهقات او المراهقين دائما يتهموا بالتمرد. ليش؟ لما يضيع لغه الحوار يصير التصادم والتمرد شيء طبيعي.
6: بالضبط، ويكون عاده معهم. استاذ وفاء، مثل ما قالت برار، للاسف داهمنا الوقت في انتهاء الحوار، كلمه اخيره توجهيها قبل لا ننهي الحوار، لان بنطلع ان شاء الله للفتره الدينيه.
2: ايوه ان شاء الله. كلمه اخيره، ونحن نخاطب يمكن فئة كبيرة الحين من الناس تسمعنا. حقيقة نحن في جهاد، احنا في جهاد لأسلحة احنا يمكن ما نشوفها بعيننا كثر ما احنا نلامسها ونشعر فيها. فكل ولي أمر اليوم يعني معول عليه انه هو يمتلك أدوات هذا الجهاد. اليوم احنا ما احنا احنا ما في حرب يعني ممكن نشوفها بال او ممكن يعني ماديه، احنا اليوم في حرب فكريه، حرب مشاعريه، حرب تسلب منا اولادنا بدون ما نشعر. فانا كثير اوجه كلمه لاولياء الامور انه يبدوا يغيروا فكرتهم او نمط التفكير السائد عن المراهق وغيره وعن هذه الفئه، ونبدا نتعامل بطريقه اكثر، يعني انا ما اسميها حديثه وتربيه حديثه، لا، هذا منهج، هذا اولا منهج قراني ومنهج نبوي، سيدنا محمد وصانا عليه بالحب والاحترام بالرفق
6: والسلام،
2: وهكذا يعني. فاليوم هذه مسؤوليتنا جميعا، ومثل هذا مثل صمام العفة وغيرها من المبادرات التطوعية، هذه خدمة مجتمعية احنا نقدمها بكل صدر رحب. فاليوم محتاجين كل الجهات اللي موجودة انها تتعاون وتتكاتف في مثل هذه المواضيع
6: بإذن الله تعالى. مستمعينا، مع هذه الكلمات الجميلة من أستاذة وفاء رح نطلع الفترة الدينية ورجعين لكم بإذن الله تعالى.
7: الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف

0: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام من بعد هذا الفاصل الفترة الدينية لأذان المغرب، وحيا الله بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة أف أم، وتحية مسائية اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس واللي مثبتين الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. أذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعينا وسؤال الحلقة، إيش هو الحلم اللي تركته وتشعر لو كملت فيه كان ممكن تحقق هالحلم؟ بس نروح لفقرتنا التالية مستمعي الكرام على السريع مثل ما تشاور عليه تشاورنا أنوار على السريع عقايب وغرايب. وهذا اليوم طبعا على السريع مستمعينا ما رح نخرج من كأس العالم 2026، لكن الخبر يخص لاعب خلاص خرج ودع كأس العالم،
2: وكان حلمه
1: أنه هذه البطولة استعصت على كريستيانو رونالدو.
2: أيوة.
1: تبقى البطولة الوحيدة اللي ما حققها.
2: أيوة.
1: فلكن أنا كنت أتابع في قبل أن نبدأ الخبر مستمعي الكرام، كان صحفي يسأل كريستيانو رونالدو ماذا بعد، يعني خلاص انتهى مشوارك في كأس العالم، يعني في 2030 خلاص ما تكون لك مشاركة.
2: نعم.
1: فقالوا لا رح أبدأ من جديد بكرة. أيوة. بكرة يعني غدا يوم جديد وراح استمر في مشواري.
2: بالضبط.
1: يقول كرة القدم هي بالنسبة لي شغف، ممكن أنا ما حققت كأس العالم لكن يبقى الشغف فيني يكبر، يعني كل ما جاء يوم يكبر.
2: أيوة.
1: فيني الشغف.
2: يا سلام.
1: فهذا أيضا حتى في موضوع حلقة اليوم أساسا.
2: أيوة.
1: يعني طارع على
3: يعني ما حقق بسبب الظروف.
2: بالضبط. صحيح.
3: لكن ما وقف،
2: يعني اليوم رونالدو طبعا الخبر متعلق بموضوع حلقة اليوم، فرونالدو يغادر كأس العالم برقم تاريخي لكن للأسف سلبي.
1: الخبر ايش يقول مستمعي الكرام؟ اصبح كريستيانو رونالدو قائد البرتغال اكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يخسر مباراة إقصائية، وذلك عقب هزيمة منتخب بلاده امام اسبانيا بهدف دون رد في ثمن نهائي مونديال 2026 المقام حاليا طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
3: وحقق رونالدو مستمعين عدة أرقام تاريخية في البطولة، منها أنه أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم ويتشارك الرقم القياسي في عدد المشاركات في المونديال مع ليونيل ميسي وغيريمو أوتشوا، 6 مشاركات لكل منهم، إضافة إلى أنه أكبر لاعب يسجل هدفا في أدوار خروج المغلوب في البطولة وأكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية بكأس العالم. مستمعين، أيضا أعطت الخسارة أمام إسبانيا رونالدو رقما تاريخيا في كأس العالم، إذ بات أكبر لاعب يخسر مباراة إقصائية في تاريخ البطولة بعمر 41 عاما و151 يوما، وكان الحارس الإنجليزي الشهير بيتر شيلتون أكبر خاسر في دور إقصائي بتاريخ كأس العالم، وذلك أمام إيطاليا في كأس العالم 1990 بعمر 40 عاما و292 يوما.
2: وأعرب كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي عن حزنه الشديد بعد خروج منتخب بلاده من دور 16 لكأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد، مؤكدا أنه قدم كل ما يملك خلال البطولة، فيما ألمح إلى أن قرار اعتزال اللعب الدولي لم يحسم بعد. وقال رونالدو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: من المؤلم أن نودع كأس العالم بهذه الطريقة، لكنني أغادر وأنا مرتاح الضمير لأنني قدمت كل ما لدي من أجل البرتغال. وكشف أيضا نجم النصر السعودي أن النسخة الحالية ستكون الأخيرة له في نهائيات كأس العالم، لكنه شدد على أنه لن يتسرع في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل الدولي.
4: رقم 7 هي رونالدو وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين، حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر هل يقدر فلورنتينو بالدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما سعدها للسنوات ونادت باسمه للسنوات، أضاف البرتغالي فيها للرداء الأبيض نصاعة وبريئة.
1: هذه مستمعينا بعض من التعليقات طبعا المعلقين وأبرز المعلقين اللي علقوا على كريستيانو رونالدو، سواء كان في مشوار مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو حتى في الأندية اللي الآن طبعا اللي يلعب في المنتخب في نادي النصر السعودي. فهذه الكلمات التي يقولها أكيد المعلقين هي هل نحن في زمن الزهايمر؟ ليش ننسى ماذا يعني
5: ما قدموا
1: هذا اللاعب كريستيانو رونالدو وأيضا اللاعبين آخرين، ولكن كريستيانو رونالدو يبقى رقما صعبا.
4: نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلاحية البرتغالي ليباع في المزاد يا معشر مدريد. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني قرار واعتراف.
1: ونواصل الخبر مستمعي الكرام. رونالدو يقول أيضا في تصريحات الصحفيين عقب المباراة: من المؤلم أن نودع كأس العالم بهذه الطريقة، لكنني أغادر وأنا مرتاح الضمير لأنني قدمت كل ما لدي من أجل البرتغال. وكشف نجم النصر السعودي أن النسخة الحالية ستكون الأخيرة له في نهائيات كأس العالم، لكنه شدد على أنه لن يتسرع في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله الدولي، وأضاف: نعم، هذا كان آخر كأس عالم بالنسبة لي، لكنني سأمنح نفسي الوقت الكافي للتفكير وسأقضي بعض الوقت مع عائلتي قبل اتخاذ أي قرار.
3: وأكد قائد البرتغال مستمعي أنه يرفض اتخاذ قراراته تحت تأثير مشاعر الإحباط، قائلا: لا أحب اتخاذ قرارات في لحظات الانفعال، ولا أريد أن يطغى أي قرار شخصي على ما يخص المنتخب. وعن مواجهة إسبانيا أوضح رونالدو أن المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير، وأن التفاصيل الصغيرة حسمت بطاقة التأهل، وقال: إسبانيا كانت محظوظة بتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وكانت المباراة مفتوحة وكان بإمكان أن أي منتخب أن يحسمها.
2: وتحدث صاحب 41 عاما بفخر عن مسيرته مع المنتخب البرتغالي، مؤكدا أنه ساهم في كتابة أهم فصول تاريخ الكرة البرتغالية، وأضاف: حققت 3 ألقاب مع منتخب البرتغال، وقبل كريستيانو رونالدو لم يكن المنتخب قد توج بأي بطولة. كما اعتبر رونالدو أن لقب كأس أمم أوروبا 2016 يمثل الإنجاز الأهم في تاريخ منتخب بلاده، مؤكدا أنه يضعه في المكانة نفسها التي يضع بها لقب كأس العالم. كما اعتبر رونالدو أن طبعا يعني قال وأيضا أن بطولة يورو 2016 هي أعظم إنجاز في تاريخ البرتغال، وبالنسبة لي لا تقل قيمتها عن التتويج بكأس العالم.
1: وكما قال أيضا: بطولة اليورو 2016 هي أعظم إنجاز في تاريخ البرتغال، وبالنسبة لي لا تقل قيمتها عن التتويج أيضا بكأس العالم. مرة أخرى هنا يقول قائد البرتغال على توجيه الشكر إلى المدير الفني روبرتو مارتينيز الذي أعلن رحيله عقب نهاية المباراة، قائلا: استمتعت بالعمل معه كثيرا، فهو مدرب رائع وشخصية مميزة، أشكره على كل ما قدمه للمنتخب. واختتم رونالدو تصريحاته قائلا: الخروج من بطولة بحجم كأس العالم أمر مؤلم، لكن علينا أن نرفع رؤوسنا ونواصل المضي قدما.
3: كان المنتخب مسمعين البرتغالي قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام إسبانيا بهدف سجله البديل ميكيل ميرينو في الدقائق الأخيرة، لتتأهل لاروخا إلى الدور ربع النهائي، فيما تتجه الأنظار إلى القرار النهائي لرونالدو بشأن مستقبله مع المنتخب بعد مسيرة دولية استثنائية امتدت لسنوات طويلة.
2: أكيد طبعا كلنا نحن نقول إنه يعني انتهى عهد المونديال أو انتهى عهد الدون في المونديال العالمي، لكن
1: يبدأ رحلة جديدة ومشوار جديد،
2: ويبقى أيضا كريستيانو رونالدو هو المدرسة لحاله،
3: يبقى
2: ولا زال إن هو أسطورة ومدرسة لحاله.
3: وما ننسى إنجازاته مستمعينا، يعني ما معقولة يعني ما بعد كل هذه الإنجازات وكل هذه
1: الأرقام
3: اللي حققها في النهاية ننعت بالصفات اللي نعتناها طبعاً اللي نعتوها، ما أقول نعتناها لأنه صراحة بالنسبة لي لا رونالدو شيء آخر.
2: أنتوا شفتوا دموع لامين لما يعني كريستيانو كان يبكي، دموع لامين أيضاً بكى وتأثر. أيوة لأنه هو نفس الشيء
1: متعاطفين مع
2: متعاطفين، هو لاعب المفضل، هو صرح قبل أن اللاعب المفضل كريستيانو رونالدو، فيعني وايد متعاطفين. وشفت بعد ان امام الفندق كذا يعني جمهور غفير
1: كان في انتظار عودة رونالدو
2: وكانوا
1: استقبال
2: يشكرونه. ايوه يشكرونه وكذا، فالاغلب متعاطف مع كريستيانو رونالدو.
1: احنا ممكن نقول هنا مستمعينا قلنا رونالدو يغادر كأس العالم برقم تاريخي لكن سلبي، لكن يبقى اللاعب يعني يصرح وهو بهذا العمر يعني 41 عام
2: صحيح،
1: ويصبح الهداف التاريخي يعني في سواء كان منتخب بلاده أو حتى بالنسبة للألقام اللي جالس يحققها سواء كان على مستوى الأندية أو حتى مستوى المنتخب أو المنتخبات. رونالدو حاجة مختلفة صراحة واستثنائية. احنا مستمتعين يعني استمتعنا خلال العقدين اللي فيها طبعا رونالدو وميسي
2: صحيح.
1: احنا كمشجعين كرة القدم ممكن احنا نتعاطف، انا يعني احنا نعرف انه في ناس مشجعين لميسي
2: أيوة.
1: وهم ما تعجبهم الاخبار لما نتكلم احنا عن كريستيانو رونالدو أيوة. بالطريقة هذه والعكس صحيح
2: بالضبط.
1: والعكس صحيح، لكن خلونا نكون منصفين انه حقيقة يعني خلال هذا العقدين اللي هن 20 عام يعني احنا كرة القدم ما شفنا بمعناها الحقيقي الا مع اللاعبين هذول
2: أيوه.
1: يعني ممكن طبعا احنا ما ننكر عهد مارادونا وبيلي وغيرهم من الاساطير
2: أكيد.
1: لكن احنا نتكلم عن هذا الزمن هذا الوقت
3: بالضبط، ونتكلم عن اكثر شخص حاز على جوائز فردية يعني في النهاية اهدافه في كأس العالم في تصفيات كأس العالم ما شاء الله يعني أخذ لك وأحسب، فبالتالي ما راح نعاقب يعني في النهاية هي لعبة كرة القدم كلنا نعرفها، هي لعبة يعني فوز وخسارة
2: أكيد.
3: ولكل له زمانه والله أعلم، يمكن زمان المغرب ومصر جاء الآن
1: يا رب إن شاء الله
3: يا رب.
1: اليوم إن شاء الله على بعد تقريبا 20 دقيقة من مباراة منتخبنا المصري ضد طبعا المنتخب الأرجنتيني، وفي المباراة الثانية إن شاء الله تعالى احنا راح نتكلم عن فقرة في كأس العالم إن شاء الله من بعد هذا الفاصل، المباراة اللي راح تجمع أيضا منتخب سويسرا بمنتخب كولومبيا. موضوع حلقة اليوم
2: موضوع حلقة اليوم
1: الوضع
2: أنا نسيت موضوع حلقة اليوم
3: والله العظيم، لأنه حفين يعني إيش نتكلم عن رونالدو الطفولة
1: صحيح.
3: يا أخي طفولتنا يا أخي فيعني إني تسمع أن الناس تتكلم بهالطريقة محزن وبس شيء واحد مستمعينا ذكرها عيد قبل الخبر، ذكرتها أبرار قبل الخبر إن هذا رونالدو معلم، يقول لك أنا ما بتخذ أي قرار في وقت أنا محبط فيه، قراراتي راح أتخذها بعد ما أكون نفسيتي أفضل، حلمي هذا ما راح أتخلى عنه لأنه شغف في النهاية. إذا المستمعين نحن نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، أحلامنا هذه اللي نقول عنها مستحيلة ونعلق شماعات عشان بس إن نقول ما قادر أحققها، ترى ما في شيء صعب إذا هذول أيوة. الأبطال في عندهم خطط معينة راح يوصلوا لأحلامهم اللي نحن إذا مثلا نحن نقول إنها مستحيلة، فما في شيء مستحيل في الحياة.
1: فأزيد شيء بعدني
2: أيوة.
1: وأنا أسمع يعني كريستيانو رونالدو يعني لما كان يكلم الصحفي أو يكلموا المشجعين وكذا
2: أيوة.
1: وهو راجع لطريق الفندق فيقول له بكرة راح يبدأ يوم جديد معي، وأيضا حتى بالنسبة أعتقد هو سؤال الصحفي فيقول له أنه يقول أنا ما محتاج شيء، أنا ما بحاجة مثلا للمال، إذا تعتقدوا أني أنا بحاجة أيوة. للمال أنا عندي كل شيء
2: طبعا
1: عندي كل شيء، لكن هو الشغف
2: بالضبط،
1: فأنا مستمتع بكرة القدم وهذه هي حياتي.
2: أيوة أنا حبيت طريقة كلامه وأسلوبه بكل ثقة طبعا، نحن شفنا دموع طبعا كريستيانو، لكن لما لقائه مع الصحفي وضح ان كأنه انا ما خسرت شيء انا اضفت، واللي عيبني اكثر ان ايش قال قال انه بالعكس اللعب الدولي انا ما حسمت قراري فيه
1: صحيح،
2: مع ان نحن نقول انه انتهى العهد أيوة. كريستيانو كذا، فهذا الشيء اللي انا عيبني فيه القوه والاصرار.
1: 44 سنه او 46 سنه او 47 تقريبا رونالدينهو
2: ما شاء الله
1: الان عمل عقد مع أحد أندية الدرجة الثالثة تقريبا أو الثانية في إيطاليا، وهذا بهذا العمر يعني رونالدينهو
2: الأحلام ما تعرف العمر
1: ما زالت. هي يعني إحنا اليوم نتكلم إنك أنت توقفت
2: صح
1: كيف ممكن انك انت تعيد الطموح؟ كيف انك انت ممكن تعيد الشغف والحلم؟
2: أيوة.
1: فهذا موضوع حلقتنا مستمعي الكرام، وهذه تحية مسائية للمها، مساء الخير المها أم أرين، أهلا وسهلا. وأيضا علي خاطر النجادي، نمسي عليك بالخير، حياكم الله متابعينا ومستمعينا. هذا موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم اللي يقول
2: موضوع حلقة اليوم.
1: أيوة.
2: أنا
1: ما طلعت ما تخطيت رونالدو
2: فعلا ما تخطيت رونالدو لأن يعني ما زين يا أخي، والله ما زين،
3: والله ما زين، والله ما زين، ما زين.
2: المشكلة الردود ان ياسين يضحكون يعني، تحيه للبرشلونيين، لكن البرشلوني ترى اليوم الميدان يحمي
1: ما له علاقه بكلميهم البرشلونيين،
2: والله قاعدين يضحكون علينا يا اخي.
1: يا جماعه الخير، من صنع المتعه هذه بين برشلونه وبين ريال مدريد؟
2: اي والله،
1: من صنع هذا التنافس؟
2: ميسي وكريستيانو. فنمسي نحن على البرشلونيين،
1: كنا احنا بنشوف مباريات عاديه فقط.
2: اي والله، نمسي على سعد وعلى فهد وعلى كذلك تقريبا محمد والبقية أو حمد. فنقول لكم إن اليوم بنشوف نحن فوز مصر على الأرجنتين، وبتشوفون بكاء ميسي، وأذكركم إن شاء الله.
3: أنا شريرة بس إن شاء الله.
2: أيوة، بس ذكرت أنوار شيء، إن الحلو إن نتمسك بالفرص عشان ما تضيع. فكان عندي كلام كذا بخصوص هذا الموضوع،
3: لكن قولي
2: خلينا ناخذ الاتصال، شو رايك؟
3: اي صح،
1: ناخذ الاتصال ونقول على 2499000 تو الناس.
5: السلام عليكم. مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور. هلا بك أخوي هلال، كيف حالك؟
5: كيف أنسيت وكيف أموركم طيبين؟
1: اللهم لك الحمد، الحمد لله. كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
5: والله الحمد لله كل شيء، يعطيكم العافية يا أخي.
2: الله
1: يحفظك. يا مرحبا بك.
5: لحقت عليكم في آخر ثواني وعجبني الموضوع اليوم الحقيقة.
2: يعطيك العافية.
5: كثير.
3: الحمد لله أنك لحقت علينا، والحمد لله نسمع رأيك.
5: بالعكس، أنا ما أعرف تفاصيل، لكن ترى بخلاف النقاش الأخير اللي صار، أنا عندي وجهة نظر مغايرة طبعاً.
1: تفضل.
5: مع كل التقدير لي لمحبي رونالدو وكريستيانو رونالدو، انا في الطرف الاخر.
1: مستمتعين الغالي اكيد انتم اثراء لحلقات برنامج تم الناس. تفضل الغالي.
5: يعطيك العافيه. رسلمك. لازم نعرف الموضوع، ايش بالضبط انت تتكلم عن كاس العالم، عن تشجيع، وايش بالضبط
2: موضوع حلقتنا اصلا؟ موضوع حلقتنا ان يعني شو الحلم اللي تركته وتحس لو كملت فيه كان ممكن ان يتحقق هذا الحلم.
5: ايوه،
2: لكن قبل
5: على بالي تكلم عن كاس العالم.
2: ايوه تكلمنا على وداع كريستيانو وتحدثنا شوي عن كاس العالم.
3: هي في فقرتنا على السريع اخوي هلال، فقرتنا على السريع نحن طرحنا موضوع طبعا رونالدو وانه هو يودع الكاس العالم
1: برقم سلبي.
3: برقم سلبي. وانت تريد تتداخل معانا في الموضوع، يا مرحبا بك، قول هات علومك.
5: لا أنا علوم، أنا أرجنتين أصلاً.
1: خلاص.
5: قبل ميسي. أنا أرجنتين.
3: حسن الموضوع حسمه.
5: أنا قبل ميسي، أنا قبل لا أشجع ميسي أنا أرجنتين في الأساس. قبل لا يجي ميسي أنا أشجع باتستوتا زمان.
1: حلو. مارادونا باتستوتا فعلاً يعني كأس العالم.
5: ميرون البقية.
1: غيره ما يعني.
5: ميسي وعاد جي ميسي وأحيا أحيا أحيا يعني كم يقولوا إنجازات الأرجنتين طبعاً يعني من 86 إلى 2022 تقريباً.
1: صحيح.
5: يعني 34 سنة.
1: غائبة.
5: يعني يحسب لميسي يعني أسطورة، ما نقدر نتكلم كل يعني أميوله، حد ميسي وحد رونالدو.
1: صحيح.
5: لكن أيضا رونالدو مع أن ما اختلافنا وعدم تشجيعنا، لكن هو أسطورة أيضا بلا شك يعني.
2: صحيح.
5: مع تشجيعنا لميسي، لكن أيضا رونالدو أسطورة، لازم نعطي حقه أيضا.
1: أكيد.
5: نشجع لاعب ما يعني ما ننكر أيضا يعني إبداعاته وإنجازاته وأهدافه يعني سواء على ريال مدريد سواء البرتغال وإلى آخره.
2: صحيح.
5: بخصوص الحلم، بخصوص المشروع الموضوع يعني قد يكون في موضوع الدراسة في البداية ما أكملنا دراسات العليا، كان هذا طموح لكن ما أكملنا. لو يرجع بنا الزمن كنا نكمل يعني قد يكون يعني دراسات العليا وغيرها وإلى آخره. نعم.
3: ولكن الظروف اللي ما ساعدت، هل يا ترى أخوي هلال تتوقع أن الظروف ممكن إن شاء الله تتيسر وتكمل دراستك؟
5: والله ما يمنع، لكن نتمنى ان شاء الله يكون في مراحل يعني متقدمه لاحقا بعد ما تستقر الامور، لان عاده في المرحله الوسطى وجهه نظري طبعا هذه.
1: أيوة.
5: طبعا ما في ما في ما في ما في حد ولا زمن ولا عمر للطموح سواء الدراسه وغيره.
1: اكيد.
5: لكن ايضا في المرحله الوسطى قد يكون شويه مرحله انا وجهه نظري متواضعه انه اكثر فيها التزامات، المرحله الوسطى.
2: نعم.
5: المرحله المتوسطه من العمر.
2: نعم.
5: المرحله الاوليه اقل التزاما، وايضا المرحله المتاخره قد يكون فيها اكثر اريحيه وفيها اكثر ايضا يعني نظره او اعاده يعني احياء وان يعني الطموحات.
2: نعم.
5: والهوايات وغيره. المرحله الوسطى شويه نوعا ما قد يكون فيها اصعب من المرحله الاوليه او المرحله النهائيه من العمر نفسه.
3: ربي يحقق لك ان شاء الله امانيك واحلامك يا اخوي هلال، وخليها بس اهم شيء قدام عيونك، وان شاء الله لما ربك يريد راح ان شاء الله تيسر الامور.
1: هلال اليوم يعني كلها كده تقريبا مال 12 دقيقه 13 دقيقه وان شاء الله المنتخب المصري ان شاء الله يتفوق على المنتخب الارجنتيني. لا
2: ونشوف دموع ميسي نضحك عليكم.
1: ايوه عشان نشوف دموع ميسي اللي يخرج.
5: احبابنا وشقائنا الله يحفظهم ان شاء الله.
1: اللهم امين.
5: يعني يتمنى ان شاء الله وفرحتهم تستاهل يفرحوا كله، لكن للاسف انه يعني جاي امام يعني حامل لقب وهو ان شاء الله راح يكمل على نفس الخطأ. بتمنى كل التوفيق للمصري والفوز للتانج ان شاء الله. التانج يتقدم ان شاء الله.
1: شكرا لك.
2: شكرا
1: لك. الله يسعدك. في امان الله. مع السلامه. لا شيء يقف أمام الشغف وأمام الطموح. إذا هذا موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام. إحنا راح نطلع لفاصل وبعدها نرجع لفقرتنا طبعا اللي ينتظرها الجميع اللي هي فقرة كأس العالم. بنرجع لكم بعد شوية. شوف الحماس في أنوار وإضرار معه.
2: طبعا
1: كلها 12 دقيقة.
2: أنا تعرف ليش أنا تريك تطلع فاصل؟ أباه الفاصل عشان أرد على اللي يضحك على كريستيانو.
1: إذن مستمعي الكرام راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معكم برنامج دو الناس.

0: مساء الخير استاذي، كيفك؟
1: اسمع اليوم نبرة الصوت شوي مغيرينها مو الاسباب.
2: هي حركات واكسنات.
0: والله فرحانين
1: ما عاد هذه الفرحه يعني.
3: ان شاء الله دوم الفرحه.
1: نعرف انه بعد المغرب ومصر بعد ما نلعب
3: بعدهم
1: هذه الفرحه مع
0: البرازيل. البرازيل اوت
3: ها. هذه رساله مبطنه حق عيد.
0: البرازيل اوت. البرازيل الأول ما الحين.
1: يعني أنت كنت تشجع أبو سلطان البرازيل بس لما شفت لعبة كده غيرت لمنتخب ثاني ولا
0: كيف؟ لا حبيبي لا من البداية أنا قال لك إني أصلاً البرازيل غاسل يدي من أول يعني الحين كم كأس عالم مرد والبرازيل من أول الأدوار هي مع السلامة شاليز مفهوم. الجيل الحين ما عليه اعتماد، أقول لك بكل أمانة ما عليهم اعتماد. أنت شفت رقم 7
1: صحيح
0: قال تمشي على راحته. لا مؤدي واجب ولا يعزنون
1: بعد ما ينزل يعني أبو سلطان ما تشجع مو باغي لهم تلاعبين.
3: صحيح أبو سلطان
1: مو جالس بعدك تشرح لي وتوضح لي وتحلل اللاعب فلاني واللاعب رقم كذا.
0: لا اللي هم مشجعين وما يجي في البرازيل شوف لعبهم.
1: أنوار وأبراهيم شجع البرازيل. أنوار وأبراهيم.
3: لا أنا شجع البرتغالي. الفوز اليوم برتغالي.
0: لا
3: البرتغال بإذن الله.
4: خلاص بنشوف. أبو سلطان ولا أبرار.
3: من ذكرك بكرة اتصل بكرة إنزين.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بخير. أهلا بالمشجع الأسباني.
3: مساء النور. مساء النور.
4: اسمع الصوت. بس انتو سمع الصوت.
5: بكل خير ومسرة.
3: من الصوت مستانس وفرحان.
1: احنا تركنا لك المايك.
3: المايك وخلى عيد المنتهى وخلى
5: بار. اللي بقدر طلعوا من الناس. والميدان حميدان. بالله يا أولادي لا تحجوا. كنت على الصوت.
1: أبو سلطان احنا نسينا الموضوع. زين واليوم خلينا في موضوع حلقة اليوم.
3: أبو سلطان ترى حالات الحياة بالأحلام وبسقف الأحلام.
5: في الأخيرة ساري عن في الأخيرة أنت تقتل عمل غم وهم هموم.
3: ما دائما أبو سلطان
5: طول البرازيل تخرج
1: أقول لك
3: بتغير سالفة ترجع حق البرازيل
5: أعصابي وتر عمري هموم.
1: أنا أقول لك يمكن حلمك أبو سلطان إن إسبانيا تأخذ كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ.
5: شكرا حبيبي. أتوقع كذا من البداية ما قلت لك إن أشجع من فرنسا والأرجنتين.
1: ما يتحقق حلمك ما يتحقق.
3: إن شاء الله يا رب حلمك ما يتحقق.
5: ومخطط إنه البرازيل من عمة الظهاري وحاجة حاله معذب عمري وآخر شيء توتر أعصابي وفي الأخير
1: أنوار لا تشخصنيها
3: أبو سلطان. أبو سلطان اسمحني اليوم أقول لك إن شاء الله حلمك ما يتحقق وتفوز إن شاء الله المغرب بدل الأرجنتين ولا مصر.
5: ميدان حميدان.
1: شكرا لك يا أبو سلطان. هذه حركات مخرجنا بدر البلوشي.
3: حبيت الدمج. يا سلام عليك يا بدر.
1: ومع نفس المتصل أبو سلطان الغافري. أبو سلطان
3: حبيت المغايض اللطيف من أبو سلطان الغافري.
4: أبرار
3: شو سميت المغايض اللطيف.
4: أبرار بدر ما عطاش مجال لنش تنكري. جاب لش بالدليل أمس كنت قلت لا ما أعرفهش واليوم ها
3: بكل ثقة أقول بكل ثقة.
4: الميدان يحميدان.
1: إذن ليتس جو مستمعي الكرام ونروح لأخبار المونديال كأس العالم 2026.
4: بلجيكا وإسبانيا مستمعينا إلى ربع النهائي والأنظار تتجه لقمة الأرجنتين ومصر في ختام دور 16. تتواصل الإثارة والمتعة في نهائيات كأس العالم 2026 حيث أسفرت مباريات ثمن النهائي عن مواجهات دراماتيكية أطاحت بمنتخبات كبرى وأصحاب الأرض لتتشكل ملامح الدور ربع النهائي بانتظار حسم البطاقتين الأخيرتين مساء اليوم يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.
3: إذن صدمة أصحاب الأرض ووداع رونالدو الحزين فشهدت الساعات الماضية تفوقا أوروبيا خالصا في دور 16 حيث نجح المنتخب البلجيكي في إنهاء حلم أصحاب الأرض والجمهور بإقصاء المنتخب الأمريكي بنتيجة ثقيلة 4-1 وتألق في اللقاء النجم شارل دي كيتيلاري الذي سجل ثنائية ليلحق المنتخب الأمريكي بنظيريه المكسيكي والكندي خارج البطولة.
1: وفي قمة مباريات هذا الدور مستمعي الكرام حسم الماتادور الإسباني ديربي أيبيريا أمام البرتغال بهدف قاتل في الدقيقة 91 سجله ميكل ميرينو. هذه الخسارة لم تعني فقط خروج البرتغال بل أسدلت استتار رسميا على المسيرة المونديالية الأسطورية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتسببت في إعلان المدرب روبرتو مارتينيز استقالته فور نهاية اللقاء.
4: ونحن مستمعينا أكيد نترقب وترقب عربي وعالمي لقمة الليلة حيث تختتم منافسات ثمن النهائي اليوم بمباراتين من العيار الثقيل حيث تتجه الأنظار العربية والعالمية إلى ملعب أتلانتا الذي يستضيف قمة نارية تجمع بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والمنتخب المصري الطامح لتفجير مفاجأة مدوية. وفي سياق متصل مستمعينا حذر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني في مؤتمرها الصحفي من قوة التنظيم الدفاعي للفراعنة.
3: وفي المباراة الأخرى يلتقي المنتخب السويسري بنظير الكولومبي على ملعب بي سي بليس في فانكوفر في مواجهة متكافئة ومفتوحة في كل الاحتمالات.
1: وفيفا يكشف عن كرة النهائي الذهبية. على صعيد الكواليس مستمعينا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا عن التصميم الخاص بالكرة التي ستجرى بها المباراة النهائية للمونديال يوم 19 يوليو على ملعب ميتي لايف. وتميز التصميم باللون الذهبي المستوحى من كأس البطولة مع تزويدها بأحدث تقنيات تتبع الكرة وشبه التسلل الآلي. تتبع الكرة وشبه التسلل الآلي. هذا أخبارنا في المونديال مستمعين الكرام. وبعد ما زالت أبرار حزينة خروج المنتخب
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا
4: لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا نحن بنضحك عليكم
1: وبغض النظر وبغض النظر عن
4: ميسي رونالدو نبا
1: مصر
3: ان شاء الله مصر ايوه ان شاء الله
4: صح عيد جاهز انت
1: اكيد
4: خليها راعي رونالدو
3: حزينة المباراه الحين كل التوفيق
1: الحين المباراه بدات مستمعينا وخلينا على آخر تواصل طبعا مع المستمعين وكل الأمنيات إن شاء الله تعالى والتوفيق لمنتخب مصر
4: بإذن الله تعالى.
1: مستمعين الكرام في رسالة قبل أن نختم حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحلام تتبخر مع تقدم العمر وفي أحلام تنولد مكانها أحلام جديدة أخرى. الحمد لله أغلب أحلامي تحققت باقي حلم ينتظر لعل وعسى الأيام تحمل البشائر بتحقيقه. طبعا هذه المرسل أو الرسالة وصلتنا من الأخت أم زينب. شكرا لك يا أم زينب.
4: على بالي مع عبد الله تصدق. شكرا يا أم زينب يعطيك العافية وإن شاء الله يا رب كل أحلام مش محققة بإذن الله وصبر زين.
3: إذن مستمعين أكيد يعني في الختام نقول لكم وفي النهاية يمكن بعض الأحلام ما راحت هي بس ساكنة بداخلنا تنتظر وقت أفضل. فحلو كذا إن ما نهدر وما نندم على الفرص الضائعة وبالعكس نتمسك بالأحلام. وترى الأحلام لها توقيت خاص فحلو إن كذا دائما مهما كان عمرك تستمر في تحقيق أحلامك.
4: مستمعينا استمتعنا بمداخلاتكم ومشاركاتكم أكيد وما زلنا أيضا معنا شوية مشاركات قبل لا نختم البرنامج. وأكيد نرسل لكم أكبر تحية على موسى الزيادي وشكرا لي أيضا فهد وشكرا لي أستاذ غازي خلف من السعودية. شكرا لكم جميعا على وجودكم لين اللحظة ونتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة بإذن الله لمباراة مصر والأرجنتين.
1: أكيد مستمعي الكرام عبد العزيز طبعا من قطر يقول الحلم اللي تركته هو أني أوصل لشيء كنت أشوفه قريب مني لكن ظروف الحياة خلتني أوقف شوي واليوم كل ما أتذكره أقول بيني وبين نفسي لو أني كملت وما استسلمت كان يمكن الحين أكون حققته ولكن مؤمن أن الرزق بيد الله وإن ما فات يمكن يكون فيه خير ولسه الفرصة موجودة دام فينا نفسه إرادة. شكرا يا عبد العزيز وكلامك عين العقل. وأيضا هذه رسالة أم يحيى اللي راح نختم بها حلقة اليوم وبرنامج تو الناس. تقول أم يحيى من تونس وهي أيضا مقيمة في سلطنة عمان: الحلم اللي كنت أريد أحققه وسعيت لتحقيقه والأمور كلها كانت ما شاء الله ميسرة تغير بظروف قدري من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين على كل النعم وكل الأقدار. كل التوفيق مستمعي الكرام وكل التوفيق أيضا لمنتخبنا المصري في مواجهة الأرجنتين في أمان الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. وخليه

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ay, hayal de. وخليه

شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

شغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.

فاكر اني حضرك جاي، انا قلتها في

لو عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية عليا أجيب من نوم.